Why?

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
5: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
6: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
5: في أيش متخصصين بالضبط؟
6: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
5: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
6: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
5: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
6: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
5: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
6: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
7: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
8: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

كيف أصبحت وحدة الأوطان نوازع حرب وخراب وزيودة وشوافع أبكي أصرخ يا يمن أم اليمن

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: إلقيت فرحة يا سلام، كل سنة طيبين. إلقيت فرحة ما ما ما إلقيت فرحة ما ما كل سنة طيبين
2: وأنت طيب.

0: See you soon. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
6: مجموعة الكابوس.
7: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
10: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
5: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
6: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: تستمعون لل

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خش خش خش خشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. للطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
11: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: أي المستشفى؟
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما،
13: أولاً كل كوادره متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانياً فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي ومريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة كتبي.
12: الآن مثل الريح.
14: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
15: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من كيجي وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
16: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: العيد فرحة يا سلام، كل سنة طيبين. العيد فرحة ما ما ما العيد فرحة ما ما كل سنة طيبين
2: وانت طيب.

استمعون للأولى راديو دلتا.

لا تستحيل

لله.

ಸಂಹಿತಾ

لك الملك لا إله إلا أنت.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحكم.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
8: يا صباح
9: النور. يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس.
12: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
4: في أيش متخصصين بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
4: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
5: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
5: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
6: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
7: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
8: كل يوم في هوا
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: أي شيء؟
9: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن، وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
10: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: هيا المستشفى،
11: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي مريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 777-7788.
13: يوه، مطعم الحلواني التركي.
14: الحلواني الذي نعرفه؟
13: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
14: نعرفه من زمان،
13: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
14: دجاج الحلواني من زمان،
13: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
14: طعيم من زمان،
13: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
14: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
15: من زمان،
16: من زمان،
14: حلويات وبيتزا ومعجنات،
13: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
15: من زمان،
13: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
14: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
13: 772-238-378.

0: just found it.
1: العيد فرحة يا سلام كل سنة طيبين. العيد فرحة ما ما ما العيد فرحة ما ما كل سنة طيبين
2: وانت طيب.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
2: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
3: فعلا انه سوبر داك.
2: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
8: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
7: في أيش متخصصين بالضبط؟
8: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
7: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
8: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
7: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
8: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
7: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
8: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
9: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: كده انا جاوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصال لحم، اوصال دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. كده انا جاوعة.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
4: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
0: ما هي كل هذه الرسائل؟
8: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
8: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
8: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: Just found it.
11: العيد فرحة، يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة، ما ما ما العيد فرحة، ما ما كل سنة وانتم طيبين
12: وانت طيب.
13: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس
8: عشرة
9: عمر.
10: شاي الكابوس
11: عشرة عمر.
12: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس
13: مجموعة الكابوس.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:15 عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا.
10: برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
11: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
13: ماشي كل يوم؟
14: أيوة،
13: لازم تاخذها كل يوم.
14: ايش هي؟
13: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
15: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
16: يا طعمة
13: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-8486. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
17: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
18: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
17: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: العيد فرحة. يا سلام، كل سنة طيبين. العيد فرحة. ما ما ما العيد فرحة. ما ما كل سنة طيبين
1: وانت طيب.
2: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: ABC Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل للطب البديل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.
8: يا حلوي يا حالي دايما على بالي، يا حلوي يا حالي دايما على بالي.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
10: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: هيا المستشفى،
11: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي مريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
13: Radio Delta.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفع.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي، ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا، والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
10: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
11: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
10: في أيش متخصصين بالضبط؟
11: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
10: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
11: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
10: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
11: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
10: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
11: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
12: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300 77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
13: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: العيد فرحة يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة ما ما ما العيد فرحة ما ما كل سنة وانتم طيبين
2: وانت طيب.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ألو
4: هيا عطوا ولدي أختي
3: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة
4: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل
5: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا
4: هيا المستشفى
5: مستشفى الأم التخصصي هذا ما بش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط
3: يا سلام سلم
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
4: بس عاد معي أمي مريضين
5: نشلهم معانا المستشفى فيه كل التخصصات
3: خلاص جاي لنا
5: هذا غير العملية الجراحية جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق
4: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
5: الآن مثل الريح
6: مستشفى الأم التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 773-7788 This is
7: You just found it Radio Delta
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير أن ننفر وأن تكون حالة النفير حالة عامة
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات

0: أحلى الأوقات بس على الدلتا.
1: إلقيت فرحة يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. إلقيت فرحة ما ما ما إلقيت فرحة ما ما كل سنة وانتم طيبين
2: وانت طيب.

0: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7 30 20 4 21. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء، مركز الجرموزي دنتل سنتر. جودة، خبرة وثقة.
12: كده أنا جاوعة.
13: كباب لحم،
14: كباب دجاج،
13: أوصل لحم،
15: أوصل دجاج،
12: وشيش طاووق خيال.
13: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة،
14: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
16: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: Hits Radio. You just
1: found it. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: سامعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتنا لهذا المساء من برنامجنا الدائم الطب البديل مع الباحث خليل، ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لكل المرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل شفاءه وأن يلبس المرضى ثوب الصحة والعافية. هذا ما نقدر نقوله، وأتمنى من كل الذي بيسمعنا أن يدعو في ظهر الغيب لكل مريض أن الله سبحانه وتعالى يشافيه. سامعين الكرام، معي رقمين الذي بيسمعوني الآن، أنتم ما تحتاجوها، وأنا استحط هذا الرقمين وسجلوها عندكم. إذا ما تحتاجها أنت، تحتاجها لجارك اللي واحد من أقاربك، سجل معي هذا الرقم الأول: 777-24-64-16 أو 777-22-22-74. طيب هذه الرقمين ليش عاد تحتاجها؟ أقول لكم أنا ليش. طبعا في مثل سائد بيقول: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. طبعا معنا فكرة طويلة في هذه، لأنه في معنا ناس عن نتواصل بهم على الهواء ونقول لهم تجربتهم في العلاج بالأعشاب، بالتركيبة العشبية، مش التركيبة العشبية بمعنى عندما نقول بالأعشاب كما يقول البعض أنه عايز يجر لها كزبرة ويجر لها بسباس ويجر لها حوايج ويجر لها مدري ما هو وصرف على، لا لا، علاج بالأعشاب اسمها عشبية، علاج أعشاب. هذا الأخ عمار بيتصل بي، عمار المهدي. طيب يا أخي عمار، أنا أتصل بك، نخلي من الاستديو يتصلوا بك. إذا سامعين الكرام، أحصل ناس كثير، أنا كمذيع، أنا يحيى صلح، في ناس أنا معاكم على المايك هذا تقريبا 15 سنة، كم أفتخر بثقتكم فيا، وكم أرتاح، وكم أحس بأنني حي وأنني عملت شيء عندما يتصل بي أحد من اتصل علي للبيت أو للبرنامج أو لا تلفوني، يرسل لي رسالة أرشده على المكان ويسير إلى مركز الباحث خليل أو أعطيني رقم الباحث خليل ويستمر أسبوع أو أسبوعين، وإذا بيتصل بي ويقول إن الله سبحانه وتعالى، الله من عليه بالشفاء، فكان الدكتور خليل أو الباحث خليل والمركز والعشبة سبب، لأن الله سبحانه وتعالى أراد له الشفاء. لذلك أقول لأي مريض عندما يصير يستطب في أي مكان، سواء عند الدكتور خليل أو غيره، أولا يصير يستطب ولا قد يبدأ بالحيلة من داخله، يبدأ بالتحايل، يعني تحايل على من؟ على المركز اللي يصير يتعالج فيه، على المكان الذي بيطالب منه الشفاء ويطالب منه الدواء، لا يقوم يحتال، يعني بفكب يفعل في عمله الثاني، سير طلب الدواء وقول يا رب أنا عليك توكلت، أنت الشافي المعافي، وإحنا نبذل السبب، وإحنا نبذل السبب، مش عادنا أول خطوة خارجي من البيت وقدنا ناوي أشارع وقدنا ناوي كيف أحتال ما بالشفاء، جلس لك في البيت جيف ومت هنيك وذبر النسوان يجلسني يتحمل الناك أو يتحمل النش. هذا النصيحة الذي بين قدمها. أما اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ما اخترعت شو أنا هذا المثل أو الحكمة، هذا حكمة حقيقية. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، آلاف الناس فقدوا أطرافهم بسبب ما يسمى القدم السكري أو الغرغرينة، ومنهم كثير بيوصل إلى مرحلة قدي خلت كتمت قدي قدي مشتوا ينصلوها من فوق الركبة، من عند الفخذ. ليش؟ لأنه تأخر. اليوم أنا أقول لكم عشبة وبسرعة القط بنفسك، القط أبوك، القط أخوك، القط قريبك، القط جارك، أو دلوا أو دلوا الرقم واذهبوا إلى مركز الباحث خليل، أو تواصلوا أو رسلوا حالته على الأرقام دي مليناها 377-24-64 أو 377-22-22-74. 22-7-4. العنوان طبعا صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب للملابس الجاهزة.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: عن بدأ حلقتنا أرحب بالدكتور خليل. مرحبا بك يا دكتور.
4: يا حيابك يا حيابك يا عمي حيا وحيا بالمستمعين، ونتمنى الخير والعافية والسلامة والشفاء العاجل لكل المرضى بإذن الله تعالى.
3: أنا أتمنى يا دكتور من حاجة واحدة، تواصلت بأخوتي في المملكة في السعودية مغتربين، قلنا لهم يا جماعة نشتي نكتسم نتقسم أنا وياهم، أنت لي إيش مشروعي أنا في عيد ظهر الغيب، أنا أول مرة أفاجأك وأنا شتيها في الهواء. من أجل أقول الذي عنده رأس مال، أقسم بالله العظيم لو أنني اتصلت أنا وأخوتي وتقاسمنا معانا تركة لا بأس بها، أنني مخطط لمشروع أفعل أنا وياك عقد وأبدأ بالسياحة الطبية إلى اليمن، يأتوا من الخارج.
4: الله.
3: أقول له وهو في القاهرة لا تقطع رجلك، وهو من أبناء جمهورية مصر، تعال اليمن. تعال تروح بخير ما عاد تقطع.
4: فعلا فعلا كلامك سليم، ونتمنى ذلك إن شاء الله، وهذا من حسن نواياك، وأيضا أنت دائما صادق، يعني حتى من أول ما بدأت أنا وأنت ما كنتش بطريقة يعني نقول مادية أو إعلامية زي ما بعض الجهات، لكن أنت تأكدت وتوثقت من الحالات اللي بنعالجها قبل ما نطلع أول حلقة معك في الإذاعة.
3: وكنت أنا واحد من المجربين.
4: نعم.
3: كنت أنا من المجربين، لذلك أقول للمستمعين عندما أقول لكم أنا ما هوش اللي غرض مادي، لا أنا اعتبروني أنا هان الآن وقدم نصح لكم، وقدم النصح لكم أنتم، ما عليش اعمل الفحص، اعمل الإيكو، اعمل المدري ما هو الذي ما يطلب منك، شل ملفك هذا وروح للمركز، وما هو الأدوية الذي معك جيبها، وش أنا أتمنى أنه الحالة الذي بدري عادي بتكون أقوى، لأنه ما قد بيشتفى علة كيميائية.
4: هذا بالنسبة للقدم السكري. نعم، عندما تبدأ الحالة مثلا المريضة اللي عندها السكر وبدأت عندها التهاب في القدم، أو مثلا بدأت يعني يتغير اللون، أو بدأ قيح أو جراح، فالأفضل أنه يبادر قبل ما توسع المشكلة، أو مثلا يبدأ يقطع الأصابع، أو مثلا يقطع القدم، يجي عندنا الموضوع هو موضوع انسداد فقط لا غير.
3: نعم.
4: يجيب له علاج يفتح الانسداد وايضا ينظم السكر، وان شاء الله انه يعني خلال فتره ما تجاوز 20 يوم وبعضهم اقل بفضل الله سبحانه وتعالى.
3: طبعا يا دكتور اتصل بي واحد اجي اقول لك على هوا رب منه بيسمعنا اليوم، اتصل بي حوالي الساعه 5 وشويه، استاذي حكى في حالك وكذا، انا فلان مجاهد الولي، قال معه والدته عندها حجر في المراره، حصوه او كذا، يشتوا يسووا لها عمليه، بس المشكله إن عندها ايش؟ سكر.
4: عندها سكر،
3: فما قدروش لا يسووا العمليه ولا كذا، فقال لي هل بالامكان انه نزور الدكتور خليل او كذا؟ قلت له انا بعطيك الرقم وعيط واتصل.
4: نعم، احنا ان شاء الله نطمنه ونطمن كل اللي بيعانوا من حصوات في المراره، لان الحصوات في المراره هي عباره عن دهون، مش هي حصوات زي الكلى. نجيب له علاج ان شاء الله يذوب الدهون الموجوده في الكيس المراري او المراره، وتنزل عبر القناه الصفراويه، وتعود يعني المراره الى طبيعتها، الكيس يكون يعني طبيعي، ما في التهاب ما في حصوات
3: ولا بتاثير من السكر ولا
4: لا ما فيش تاثير من السكر، وايضا نجيب له علاج اللي ينظم السكر، بس المهم انه يعملنا فحص الدهون الثلاثيه والكوليسترول، وايضا يفحص السكر التراكمي، وايضا يفحص السكر العادي قبل الاكل بعد الاكل بساعتين ويزورنا. طبعا ايضا على ذكر الحصوات، انه يعني اطمن وابشر اللي عنده حصوات في الكلى وايضا التهابات في الكلى، نجيب له علاج ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، انه من ثالث يوم او من ثاني يوم يعني تبدا الحصوات تتفتت، حتى انه يشوف انه يعني خرج مع البول يخرج الحصوات. هذا بالنسبه للي بيعانوا من امراض الكلى والمسالك البوليه.
3: نشيل الاتصال ونقول الو. ايوه، من معي؟
5: الو،
3: انا شديد اسمعني من التلفون، من معانا؟
5: شايف محسن اجت منه.
3: شايف منه، تفضل يا أخي شايف، إيش كان الذي عندك؟
5: أهلا وسهلا، كان عندنا حالة من واحد من أصدقائنا من البلاد.
3: أي ماله؟
5: كان عندنا واحد من أصحابنا من البلاد يعني كان تاعب جدا.
3: أيوة، تاعب من إيش؟ إيش كان عنده؟
5: كان عنده تعب ولا أدري وتكاثر أشفيه، يعني خمول وإرهاق وكل حاجة،
3: وقلق وقلق وكذا.
5: نعم، وقلب وضيقة
3: كان
5: حالك متعب جدا، والتكادره من واحد لا واحد ولا فادوا بأي شيء.
3: وبعدين؟
5: بعدين سمعنا هذا الدكتور خليل في الإذاعة وخلنا رقمه وتواصلنا به في رمضان. والحمد لله زرنا أول زيارة نصف رمضان، ما جاء العيد والولد تحسن، صاحبنا الحمد لله، بعدين صرنا بعد العيد جرعة ثانية وتحصل تماما ما سلمنا الحمد لله.
4: الحمد لله وشكر الله. شايف الجرادي صح منه؟
5: نعم نعم.
4: يا حيابك. طبعا لو توضح المستمعين يعني كان عنده زي الحالة النفسية عنده القلق والاكتئاب والخوف وجلس الحالة.
5: الله المستعان عنده هذا الحالة كلها وحتى التقادير اللي كان عرضهم عليه فعلونا مقطعية وعلنا بشاكات ودو علاجات وكان يسوء حالة كل دكتور كان في علاج آخر
4: مهدئات
5: وحالة تعبة الولد يعني كان يفكر يسافر الخارج علم الله وبعدها تحسن علمنا بالدكتور خليل وتواصلنا به وصرنا في نص رمضان.
3: المهم انه الان تمام
5: الحمد لله. اخذ جمعتين وجمعات ثالثة اخذ غرب نفسها وتحسن نعف الماء.
3: اذا الحمد لله والشكر لله شفى الله كل مريض. شكرا لك وعلى اتصالك. طبعا هذا ما بنقول شهاده على إيه؟ هي شهاده وشاهد على العصر.
4: نعم.
3: وشاهد على الحقيقه لكنها مثل ما قلنا لكم فقره دبجوا كيف ما اشتيتوا اسال مجرب ولا اسال طبيب ودي لنا واحد متصل يدخل. نعم. معنا على الخط نشوف ما هي الحاله التي سار فيها الى المركز وزار الباحث خليل وايش الذي حصل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: نعم شوف أعقب بعد الاتصال حق الأخ شايف هذا المشكلة اللي كان عنده مشكلة القلق والتوتر والضيق والخوف تقلب المزاج يعني زي الحالة النفسية أصبح. السبب هذا من الجهاز الهضمي اللي احنا بنتكلم عن موضوع المعدة والقولون وأيضا موضوع الارتخاء. يعني ناس كثير بيعانوا من هذا الحالة وبيروح يتعالجوا ومش قادر انه يعالجها بيعطيك على جرثه مهدئات يعني كثير التشخيص لكن الموضوع انه خاص بالمعدة والجهاز الهضمي والقولون.
3: نعم. اذا مستمعينا الكرام هذه رساله من ردع يقول لي يا استاذ لو سمحت اعيد لنا الرقم. الرقم اتصل او ارسل رسالتك على 7 على 37-246-416 او على 37-22-24-74 والردع كلهم اقبلوا لا انا وتو معاكم القيث القيفي. والشفاء من الله والعلاج من الدكتور. الو
5: الو
3: مرحبا.
5: مرحبا حياك الله.
3: حياك اكثر من انت.
5: محمد علي احمد عكاد.
3: محمد علي احمد عكاد.
5: ايوه.
3: من اين؟ من يريم. انت من يريم؟
5: انا من حجه.
3: من حجه. ولقبك؟ أيوة. ولقبك عكاد.
5: ايوه عكاد.
3: هيا قل لنا يا عمه كم ايش الذي كان عندك؟ لا من كان انت مرض او قد سرت او تشتيد تسال الدكتور.
5: لا والله يا جوزتي كان عندها نزيف.
3: ايش من نزيف؟
5: في الرحم.
3: في الرحم. ايوه
5: ايوه. وصار ورم وبعدين لحن يمكن حوالي سنه ونص وانا اروح المستشفيات هذا ولا صاروخ على بيسوولها عمليه. بس صار الرحم.
3: نعم
5: تمام.
3: نعم.
5: وسمعنا الرادي الدكتور خليل. وانا طبعا قلت اروح عند الدكتور خليل ان شاء الله الشفاء منه ورحنا لا عنده تمام. وكان النزيف واصل حتى الدواء حق النزيف وهذا اللي يعطوه من المستشفيات والمغذيات وهذا ما عاد يقطع النزيف. النزيف كان متواصل.
3: نعم
5: تمام. رحنا لا عنده والله ما قصر اعطينا اعشاب رحنا يعني جلس يعني اول يوم بعدين رجعنا له قلنا له ما يعني النزيف باقي رجعت لنا علاج
3: من اول. ايوه
5: علاج اعشاب ثانيه تمام. وقال هذا الاول ان تفكك الورم.
3: نعم
5: هذا وهذا ان شاء الله يقطع النزيف. ما جلس اول يوم ثاني يوم انقطع النزيف واستمرنا على العلاج هذا يعني حوالي 15 يوم وكملت العلبه وجلسنا بعدها بعد 5 أيام هكذا وراجعنا يعني ما عاد فيه نزيف الحمد لله وباقي العلاج الاول باقي مستمرين عليه
3: يعني
5: ما كنت كمل العلاج يعني الحمد لله النزيف انه انقطع ما عاد فيه نزيف الحمد لله.
3: نعم
5: الله الله من فضل الراس من فضل التكسر خليل
3: الحمد والشكر لله. اذا الله من على زوجتك بالشفاء.
5: الله يحفظكم ويحفظ التكسر خليل ويعزه ان شاء الله.
3: إذا أنت ممكن الزوجة كان عندها ورم في الرحم وقد سرتوا أكثر من مستشفى.
5: أكثر من مستشفى ما كان ولا مستشفى وعيادات وهذا ولا نفع.
3: أيوة إذا إحنا ما نشيش نسميه مستشفيات. المهم إنه الآن زوجتك الحمد لله تنعم بالصاع، يعني النزيف توقف.
5: توقف الحمد لله. بعد الورم إن شاء الله بعد ما خلص العلاج بنسوي إشعة مقطعية ونشوف العدد الورم ولا قد حال. من فضل الله ثم من فضل الدكتور خليل.
3: الحمد لله.
4: الله شكرا لله.
5: الحمد لله الله يحفظه إن شاء الله.
4: الحمد لله.
3: إذن الحمد لله على العافية. أنت جالس في حجة ولا في صنعاء؟
5: لا أنا في صنعاء والله ساكن في قاع القرضي.
3: يلا يلا الحمد لله على العافية وإن شاء الله بخير بإذن الله.
5: الله يحفظكم ويحفظ الدكتور خليل إن شاء الله.
3: يلا في أمان الله.
4: الله وإياكم.
5: يلا مع السلامة يا أبو.
3: مع السلامة. مع السلامة. طبعا تفاعلات الناس الذي ممكن يرسلوا ويقول لك طيب انت وكانه يا يحيى صالح انت والدكتور تقولوا كانه الطب الحديث ما لنا. لا لا لا ما قلت انا ما لكم دخلون، لكن انا بين جيلكم اختصر المسافه بس
4: ونوع من انواع العلاج يعني
3: اختصر المسافه وهناك علاج والاساسي كان وكان الاساسي الان تطور. احنا بحاجه في المركز الى الاشعه، احنا بحاجه في المركز الى المختبر، احنا بحاجه في المركز الى الايكو، احنا بحاجه هذا كلها التقنيات الاستحداثات في الطب. لكن عندما نوصل الى المرحله هذا الدكتور بيعين لك بيختار لك العشبه المناسبه وتلك العشبه العلاج وبدات تشتغل عليها.
4: وايضا اللي بيراسل الان مشان موضوع البواسير تكلمنا سابقا موضوع البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ب 80% 90% انه خلال اقل من اسبوع ينتهي البواسير ايضا والتشققات.
3: ايوه
4: هذا اللي بيسال عن علاج البواسير.
3: نعم هذا مجربه ومئات الاف الحالات في هذا احنا طبعا معنا فاصل قصير عن سر الفاصل ونرجع لكم لا تكون زيدوا في البسابيسو في البسبس والحوايج زياده.
4: نعم.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: إذن سامعين الكرام عدنا إليكم، خلونا نأخذ هذا الاتصال ليكون شاهد على العصر وأسأل مجرب ونقول ألو. إذن سامعين الكرام نأخذ اتصال ثاني الذي يشتي براسل ويشتي الرقم 37-24-64-16 أو 37-22-24-74 عنوان المركز ومكانه في بيت بوس جوار مجمع العرب. الدوام من 9 صباحا حتى 1 أو ما بعد 1 ظهرا وبعدين من 4 عصرا وحتى 9 مساء. في معنا اتصال.
6: ألو.
3: أيوة السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
3: كيف حالكم؟ معي شيخ حياة صلح من الإذاعة.
6: حياك الله.
3: الله يحييكم. من معانا؟
6: زهرة محمد حسين.
3: زهرة محمد حسين من أين يا زهرة؟
6: من صنعاء من هنا من تقعلي محسن.
3: طيب تفضلوا، انتم زرتوا المركز ولا عتزوروه ولا ما كان عندك؟
6: ايوه الحمد لله حياك يكون عنده تعال اشكر الحمد لله بخير.
3: ايش كان عندك يا عمه زهره؟
6: كان عندي المعده والقيلون وكانت عالج ما كان ينفع، كان يقربوا لي منظر واني اهرب ما كان ارضيش المنظر.
3: هذا قبل كم انتم زرتوا المركز؟ متى زرتوا الدكتور خليل؟
6: قداني حق اخا 6 دي 27 من حنجي وقلت حن خايف الحمد لله.
3: يعني ما عاد رجعتوش مرة ثانية؟
6: لا رجعت قديك ولا عندك أخت زوجي وقالها هي أسرع عالجيش داني مجرب ناني حياك
3: الحمد لله على عافيتك.
4: العرض اللي كان عندش يا أختي يا زهرة
6: العرض القيلون والمعدة كان يقرروا لي من ظهر وأنا ما
4: العرض
6: كان
3: أيوة أيوة
4: قصد الوجع اللي كان عندش يعني كيف
3: إيش كنتي تحسي في الليل تشتري تنامي ما كنت تحسي ما هو الذي كنتي تحسي؟
6: ما كان أقول وكان أمراض وكان أقول ما كان تهضمش المعدة وكان أصح أخلي جهاري عندي كل ما أقول قداني وامت قداني وامت وأصير أتعالج ما أنفع.
3: إنا لله. ألم أنتي بخير؟
6: والدكتور خير الله يديله العافية الحمد لله حياك والله من بين القيل والمعدة يصير عنده يتعالج صد.
3: الحمد لله على عافيتك.
6: الحمد لله والله أنني بخير وعاد داخل مريض ابني كان بينها جرثومة. صارت فحصات شربت من حقي وصارت فحصات ما عبش واني فحوصات ما عبش الجرثومي
3: وديتي لها علاج انتي شربت من العلاج حقش ويلا وصبرت العمود
6: والدخل بنتي المهم الدخل هنا الباس كامل وكان قديد تطرش دم بنتي وجعب كل شربي من هذا حق الدكتور خيرها الأعشاب وشربنا كلنا أهل البيت حرام نحن تعافينا الله يعافو ويدلوا العافية.
3: بيض الله وجهك يا عمة زهرة هي جمع يا زلط حق الثنتين الذي تعالج اللي تشتهي هكذا يعني بدي علاج حق واحد وتعالجي أربع.
6: والله أنني عالجك بنتي ومريت ابني كان بينها نزرته وبعد المعدة كان قد بنتي تطرش دم وكنا يشرب نشرب جمعة وزوجي كان يشرب كان يأكل لحمة ولا يأكل شيء وكان يمرض ودحين الحمد لله يأكل كل شيء ولا عاد يمرض قدوه بخير
3: يا بارك الله فيك الحمد لله على عافية الشه.
6: والله الحمد لله يدلوا العافية دكتور خليل بس والله ما بين من بينه يجلسوا معه ولا بينه القين أمان يجلسه ونحن من الدكاتري
3: إذا في أمان الله ربنا يمن عليكم بالشفاء وعلى كل السامعين
4: الحمد لله شكرا. هذه أمراض المعدة والقولون منتشرة بشكل كبير وتودي الناس إلى أمراض نفسية وقلق وتوتر ويعني سوء هضم ما إلى ذلك حتى بالنسبة للشباب نفس الكلام.
3: أيوة شباب لأن قدر المعدة حقهم قارحة
4: النظام الغذائي وأيضا القات والمشروبات الغازية والأكلات المصنعة كلها
3: وكثرة التدخين وما إلى آخره
4: تأثر. نعم
3: طبعا اللي بيطالب بالأرقام هو 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 3-7-22-22-7-4 العنوان صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب للملابس الجاهزة الحصوات والكلى والجهاز الكلوي والاحتراقات في البول وإلى آخره البواسير تعال إلى مركز الباحث خليل نشيل الاتصال ونقول ألو.
7: ألو
3: مرحبا.
7: أيما
3: أيوة كيف حالك؟
7: الحمد لله بخير.
3: من معي؟
7: عبد الغني.
3: يا عبد الغني معك يحيى صلح من الإذاعة. أنت عبد الغني من؟
7: عبد الغني ناجي حسين.
3: عبد الغني ناجي حسين من أين يا عبد الغني؟ يا حي الله بأهل الحيمة. ها قل لي أنت زرت الباحث خليل؟
7: ها
3: أنتم زرتوا مركز الباحث خليل؟ ادعرشتناك ولا من؟
7: ها يا تابع
3: ما إيش الذي كان عندك؟
7: الشيء به البواسي.
3: كان عنده البواسي؟
7: أيوة.
3: وأخذ علاج من المركز من عند الباحث خليل؟
7: الحمد لله.
3: أي حين هذا؟ أي حين جاء تعالج؟ قبل كم؟
7: قبل شهر.
3: قبل شهر. الآن كيفه؟
7: الحمد لله.
3: وكم قدلهم متأذي من كم قدلها البواسير فيه؟ كم قدلها؟ كم
7: قدلها من تا طويلة ولا غلادي عشر بس إنه عملية والما يتحسن لما داير يعني
3: يمتنع من البسباس العلاج هذه دالها الدكتور خليل. تمام
7: تمام
3: الحمد لله
4: الحمد لله شكرا.
3: سلم عليك قدرة قد ما رقات خلاص صار من نفسه ما نفعل لك إذا بتسمعنا سلام الله عليك الله يشافيك.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: نشل اتصال ثاني. المهم أنه تواصلوا. أنا يحيى صلح أنصح القط بنفسك فحوصاتك معك عندك سكر عندك دهون ثلاثية عندك تصادر قد الليل ما سرش تتنفس بدك تلب كذا تحس أن المعدة بدك تلب معك يعني بالشي في القولون عندك البواسير عندك قد عندك مؤشر للقدم السكري القط بنفسك إلى عند الباحث خلي من البداية سير القط بنفسك. أيضا قدك بتعالج القدم السكري قدم بيقولوا لك بكعوي بعضفوي لا تزيد الخسائر القط بنفسك للباحث خليل. أينه؟ في بيت باوس. كم رقم التلفون؟ 3-7-2-4-6-4-1-6 نشل الاتصال معانا اتصال نشله. ألو أيوة
8: أيوة
3: أيوة كيف حالك؟
8: الحمد لله.
3: معك يحيى صلح من الإذاعة من معي؟
8: ها؟
3: معك يحيى صلح من الإذاعة من معانا؟ الله يحييك. من أنت؟
8: أنا عبد الله حمران.
3: عبد الله حمران.
8: نعم.
3: من أين؟
8: من الحيمة.
3: حيابك يا أهل الحيمة اليوم الليلة اليوم الحلقة بتزقع. هيا تفضل يا عبد الله حمران أنت زرت الدكتور خليل؟
8: لا زرت عند الدكتور خليل. نعم.
3: إيش كان عندك؟
8: كان عندي الضغط والجار كان يعني الولد والبنت كان عندهم الرب والتحسسية.
3: طيب أنت عندك الضغط؟ عندك الضغط من متى؟ من متى مؤشر الضغط الذي عندك؟ من متى؟ كم لك تتعالج؟
8: كيف كيف؟
3: كم قد لك تتعالج للضغط؟ كنت تأخذ علاج؟ كنت تأخذ حبوب؟
8: التعصب يقطع بس.
3: يلا تحاكى قل لنا أنت ما كان عندك قلت لي الضغط.
8: أنا كان عندي الضغط، أنا كان عندي الضغط والحمد لله يعني أتقنت الحمد لله من الدكتور خليل. تمام. والولد والبنت زلنا لا عندنا دارنا علاج والحمد لله ما عاد تعبوش.
3: ما كان إيش كان العرض الذي عندهم؟ كيف كان يتعبوا؟ ما هو تعبهم؟
8: كان عندهم رب تحشري.
3: أيوة.
8: والحمد لله يعني تعبوني من حين وعادهم صغار، كل أسبوع كل أسبوعين يشتوا إبله.
3: لا إله إلا.
8: يشموا عطر يشموا غبالة يتعبوا. والحمد لله عندنا وصلنا عند الدكتور خليل دارنا علاج لحد الآن تقريبا من رمضان إلى الآن ما عاد تعبوش.
3: الحمد لله والشكر لله.
8: الحمد لله. وكل واحد عمره يعني واحدها 15 وهذا 17.
4: الحمد لله والشكر لله. يعني الآن ما عاد فيش ما عاد فيش الكتماء والسعال وال.
8: اللهم لا الحمد لله. إسلام يا دكتور إسلام الله يرضى عليك.
4: حفظك الله ورعاك. طيب أنت بالنسبة لك أيضا كان معك مشكلة في النظر؟
8: أنا كان عندي الضغط.
4: أيوه. والعيون؟
8: الحمد لله يعني الآن يعني الحمد لله يعني شافيت يعني يعني بنسبة تقريبا 70-80%.
3: والنظر النظر كيف النظر عندك؟
8: والنظر يعني ممكن قد بدأ الضغط يضرب عندي الضغط النظر الحمد لله رجع النظر الحمد لله.
4: الحمد
8: باقي
4: لله.
8: حاجة باقي حاجة بسيطة.
4: نعم.
8: قصر له عند الدكتور والتالي جرعة ثانية.
3: الحمد الله يصح الله. نظرك ويشافيك ويشافي العيال حقك ويشافي الجميع. شكرا لك.
8: آمين.
3: في أمان الله. طبعا سامعين الكرام عن سر الفاصل ونرجع للدكتور ونرجع لا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: عليكم سامعنا الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض مثل ما بنبدأ حلقتنا. ما نشتي إلا الشفاء والعافية والصحة للجميع. طلوعنا في الهواء وكل يوم اثنين طبعا أنا ما بنطلع الصباح ويفترضنا نطلع في برنامجي. طيب ليش يا صلح بتشي في المساء للمة؟ أقسم بالله أولا في البداية يعني في وهي أهم شيء أنها عبارة عن رسائل نصائح للإخوة والأخوات الذي بيسمعونا من أجل نخفف عليهم تكاليف وأعباء العلاج واللبيج والسيرة هنا وهنا. لذلك أقدم نصحي أنا كمذيع وكشخص كان يشعر بعياء في الصدر من كثر طبعا أنا شخص مدخن، ما كنت أطلع في الهواء إلا وأنا أسعل. واللي دلني على الأخ والباحث والدكتور خليل هو العم حسين فارع من بني حشيش، لأني خرجت عنده الضيف أنا والأهل وكذا وبنتحاكى أنا وياه وبنسعله. بيقول لي قال أنت بتسعل حتى عندما أسمعك في الهواء في الإذاعة اتعالج وكذا. قلت قد أخذت علاج وكذا يعني من هذا القبيل. قال لي طيب أنا معي لك شخص يدي لك جرعة أعشاب. قلت من؟ فقام اتصل علي، اتصلت عليه وزرته وجاب لي العلاج. طبعا خلال يومين سارت تلك السعلة، حتى في الليل كنت أسعل بقوة بشدة أقلق البيت يعني. ولله الحمد والشكر الآن تقريبا سنتين قد عدم شيء أو أقل تقريبا سنتين الحمد لله والشكر لله. إذا معنا تصلي عبد الله ممكن نتيه. لذلك الذي بيسمعونا أنا لا أسوق لشيء، لكن أنا أسوق لكم أنتم أنه اتجهوا صوب بيت بوس إلى مركز الباحث خليل جوار مجمع العرب أو اتصلوا به أو ارسلوا على هذا الأرقام الحال الذي عندكم. اعملوا الفحوصات اعملوا كذا وسيروا بإذن الله سبحانه وتعالى تلاقوا الشفاء. الأرقام اللي بيطلبوها الأرقام 37-246-416 أو 37-22-22-74. عنوان المركز بيت بوس جوار مجمع العرب. وإن شاء الله الاتصال نقول ألو.
9: ألو.
3: مرحبا بك.
9: حالك يا عم يحيى؟
3: الحمد لله. من معانا؟
9: معاك الحنظلي.
3: الحنظلي من أين؟
9: من بني مطار.
3: كده قال الحنظلي. الحنظل علاج للمعدة. الحنظل اي يفعل واحد لا واحد قد المعده يفعل نص قلص وقدوه ولا باب الله. المهم كيف صحتك؟
9: الحنظل قبي صراحة.
3: لانه قب كيف حالك انت؟
9: لا الحمد لله بارك الله في ارحم الراحمين خليل.
3: في الدكتور خليل للماء ايش كان عندك انت زرته للمركز ما كان عندك؟
9: انا عندي هذا الجنية
4: الغرغرينة.
3: كان عندك سكر يا الغرغرينة؟
9: الغرغرينة.
3: كم كان قد لك؟ كم لك دعاني منها؟
9: قد لي يجي سنه او سنتين.
3: ايوه وصلت الى مرحله انه قد مش توقعها ولا ايش؟
9: سكوا صراحه صاحبي.
3: ايوه
9: والدي الثاني قال يستودعوا مني من نصفك وتحرم ربك على قبلك قد منك وبكى وتبع علي من ابني رجلي رجل ابني وابكم رجلي مبكوع لا بكعك.
3: وبعدها
9: ما بكعها.
3: ايوه ما بك عاش. لكن كيف سمعت بالله الدكتور خليل؟ سمعت انا في الاذاعه ولا كيف ولا
9: هي انا بين اتابعكم واصل
3: وبعدها صرت لا عند الخليل لا عند المركز؟
9: لا عند المركز التالي علاج الله يطول في عمره ويجدي حاجته.
3: كم لك من عندما زرته؟ قبل كم؟
9: قبل في شعبه ويوم زرته والقل
3: يعني
9: زرته.
3: امورك تمام الان؟
9: تمام
4: تمام الحمد لله وشكرا. يا ابن الحنظلي لو توضح للمستمعين الآن اللي بيسمعوك كيف كانت مراحل العلاج؟
10: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
11: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
14: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
15: مين بيحب الرس؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة. مدارس وروضة رؤية تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤية تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف التاسع الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤية، مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤية.
1: كل يوم في هواء وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تأخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
3: اسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعم
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع صفر جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: ألو.
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: أي المستشفى؟
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
4: الباحث خليل، للطب البديل. للطب البديل.
11: عدنا إليكم سامعنا الكرام من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل، وشاهد على الواقع الأمراض ذاتهم أنفسهم تجربتهم، والذي أثبتوا حقيقة المثل الشعبي اليمني القائل: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. لذلك بنسأل المجرب وهو بيدري بشهادته وتجربته على الهواء. وخلونا نشوف من في معنا عبد الإله، نشوف الاتصال هذا ونقول ألو.
12: ألو، مرحبا.
11: مرحبا بك، كيف حالك؟
12: الله يسلم حالك.
11: يحيى صلح معك من الإذاعة، من معنا؟ من معنا؟
12: محمد عبد الله.
11: محمد عبد الله من؟
12: محمد عبد الله يبا عبد الله.
11: محمد عبد الله يبا عبد الله، من أين أنت يا محمد؟
12: أنا من الحديدة.
11: من الحديدة، مرحبا بأصحاب القلوب البيضاء.
12: يا مرحبتين بك، وأهلا وسهلا.
11: ربي شافيك ويعافيك. قل لي، هل زرت مركز الباحث خليل؟
12: اي نعم.
11: ايش كان عندك؟
12: ايوه حبيبي.
11: ايش كان عندك؟ ايش كنت عندك من مرض؟ ايش كنت تعاني؟

0: حفظك الله ورعاك.
1: الله يحفظك.
0: الأعراض اللي كان عندك على أساس المستمعين يسمعوك، الأعراض اللي
1: كان معايا نغزة وكان معايا كتمة.
0: تمام، يعني أثناء المشي إذا طلعت سلم ولا درج ولا كذا بتحس تعب؟
1: لا الحمد لله الآن يعني الحمد لله في تحسن.
0: أقصد لك يعني قبل العلاج مثلا الأعراض عندما تنوم تجي كتمة أو تطلع درج؟
1: أيوه كان عندي من أول.
0: أيوه والآن الحمد لله.
1: أيوه والآن الحمد لله يعني في تحسن.
2: يعني ده درجة طبيعية التنفس مع بش هذاك التعب القوي.
1: حياك الله الحاج يحيى.
2: أيوه أنت بدرجة طبيعي، دينام طبيعي.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
1: الحمد لله، اللهم لك الحمد.
2: وتطلع الدرج وتطلع السلام تمشي أيضا ما تتعب؟
1: لا الحمد لله الحمد لله.
0: طبعا في المستشفيات يعني قالوا عندك تضيق في الشرايين صح؟
1: ايوه، وقالوا كانوا يسووا لي دعامه ما ادري ما هي.
0: كانوا يسووا لك دعامه؟
1: ايوه، بعدين ما في اللي حق الدعامه ومعي الا وجه الله يا ابني.
0: الحمد لله وشكرا. الان الحين بتطلع درج طبيعي، ما فيش كتمه ما فيش كذا؟
1: الحمد لله الان
0: الحمد لله،
1: ما مش ولا حاجه الان، ما بالله شويه كذا
2: الحمد لله. طيب انت
1: يعني حاجه خفيفه.
2: انت جربت تعمل ايكو مره ثانيه يقولوا لك ما هي النتيجه، ولا فعلت ايكو ولا شيء؟
1: لا دحين ان شاء الله بعد ما اخلص العلاج بسوي ايكو
2: ان شاء الله.
0: الحمد لله ان شاء الله خير.
2: نسال الله لك الشفاء الدائم.
1: الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، وربنا يعينكم،
2: وانت الله يشافيك ويشافي كل مريض.
1: جزاك الله خير يا حاج يحيى.
2: في امان الله. في امان الله.
1: تصبروا بعد اخوات اوامر شيء لكم.
2: الله يرضى عليك، اهم شيء عافيتك. في
0: كمل العلاج وعمل ايكو جيت لعندي
1: ان شاء الله باذن الله.
0: باذن الله تعالى.
2: في امان
1: الله. الله يستر عليكم.
0: يا الله وياكم. طبعا موضوع القلب، انه اللي عنده انسداد في يعني تضيق في الشرايين او مشكله في القلب بشكل عام، يكون عنده ابسط مجهود بيتعب او يطلع سلم او درج او يمشي، او بعضهم بتجي له كتمه اثناء النوم، هذه بتكون من اعراض القلب. طبعا القلب ما مش زي المفاصل ما تجيب له مهده او المعده. الأعراض اللي بتجي ضعف كفاءة القلب، عندما مثلا بتشوف أنه الأعراض اللي كان عندك راحت، اعتبار أن القلب عاد إلى طبيعته ونشاطه فضل الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بأجيب الإيكو والأمور طيبة إن شاء الله.
2: لذلك أنا أنصح أيضا اللي قد متجهين على ما يسمى بفتح شرايين أو قواعد يركبوا أو مدري ما هو يسموه دعامات، أو توجه بأوراقك كذا لمركز الباحث خليل وقابلوا الدكتور خليل، شوفوا كيف، خذوا الجرعة الأولى لمدة كذا، ومن بعدها بعد ما تخلصوها اعملوا ورجعوا للدكتور واعملوا الإيكو.
0: نعم،
2: وشوفوا النتيجة.
0: نعم، واللي عندك مثلا تضخم في عضة القلب، يعني جميع أمراض القلب علاجها بفضل الله سبحانه وتعالى موجود. هذه بالنسبة لأمراض القلب.
2: نعم، إذا في معنا اتصال عبد الإله ناخذه. أذكر بالأرقام 37-246-416 أو 37-22-24-74. عنوان المركز: مركز الباحث خليل، بيت بوس، جوار مجمع العرب للملابس. إذن سامعينا الكرام، باقي معنا اتصال ولا نختم نشيل الاتصال؟ ألو، مرحبا.
5: يا مرحبا، كيف أنت يا يحيى؟
2: الله يحفظك. ومن معنا؟
5: معك أحمد هادي مهدي جعرة.
2: أحمد هادي مهدي جعرة من العرة من همدان.
5: نعم
2: يا حيابك يا عم أحمد. كيف
5: صحتك؟ الله يحييك ويبكيك.
2: كيف صحتك؟ كيف صحتك؟
5: كيف الدكتور ولا كيف الدكتور؟ خلعي
0: يا حيابك يا حيابك. الحمد لله، وأنت كيف حالك؟
5: الحمد لله وشكر الله، ما شاء الله على شاء الله يبارك فيك.
0: حفظك الله ورعاك.
5: آمين يا الله.
0: قلنا إيش كان عندك؟
5: والله كان عندي الحصافة الكلى. فالكلى سنتين الكلى يعني. والحمد لله سبنا المستشفى، ولا ما انصح شيء، جينا عند الدكتور خليل الحمد لله. صار سيء مخرج لنا الحصاب، الحين بيخرج زينا بيقول لنا زب هكذا، سعى النيزه هكذا.
2: ما شاء الله.

0: الحمد لله بخير الحمد لله. وبعد جرينا علق للغطة والقى القنا هذا مزونة.
1: من عند خليل؟
0: من عند دكتور خليل. نعم الكين. الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك.
2: الحمد لله وشكرا.
1: أسأل الله لكم الشفاء. يعني أنت تمام الآن؟
0: اليوم مالك ما شاء الله كنا ما أقول لك
1: الحمد لله. وعادك تستخدم العلاج صح؟
0: عادنا بنستعمل باقي العلاج قلنا
1: يكمل وبعدين معك زيارة أخيرة تجي لأجل يدولك جرعة يغسل الجهاز الكلوي سواء
0: إن شاء الله.
2: الحمد لله. طيب يا أخي أحمد في المستشفيات كم لك بتعالج؟
0: وانا قد تعالج لو ما شبعت ما صح شيء كل ما فيش منهم شيء تقعد حق لكنك حبوب وبلا ودجاك تتكن بطني عاد بسجع.
2: نعم أيضا أنا أذكرك أنه الحصاقة كانت في يعني في باب الكلاء قدي على الحالب يعني.
0: نعم نعم اللي.
2: والحمد لله وشكرا. طيب الثانية اللي عندها الغدة كيف حالها؟
0: والله ما شاء الله بتتحسن.
2: والقولون؟
0: والقولون ما عطش هذا الوجع من حلقي منزل ما عطش كدو صاحي بخير الحمد لله.
2: الحمد لله وشكرا.
0: طيب الله يدي لك العافية والله ما نقول فيك إلا الخير.
2: الله يحفظك. ايش توجه من رسالة اللي بيعانوا من أمراض الكلى وناس كثير
0: بيعانوا؟ لا أوجه لهم أنهم يزيلوا طريقة دكتور خليل ولا يعني ما شاء الله العلاج عشان مش موجودة الجمهور كامل فتنا بكل.
2: الله يمن عليك بالعافية.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك وشافي كل مريض وأن يلتقي بك وقدك بخير مدعافي في أمان الله.
0: بخير الحمد لله في امان الله.
1: مع السلامه.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل.
1: طبعا عندما نسمع باقي معنا اتصال عندما نسمع هذه شهاده على العصر هذا مجرب بيحاكي وبنقول من انت ودي اسمه ومن اين للمه لاجل المستمعين عندما يسمعوا. لذلك انا اقدم النصح بعد كل الشهاده هذه توجهوا الى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: طبعا تعتبر زي يعني امراض مستعصيه. الان مثلا بيجي لك حاله قد عندها الان زي هذا قد الحصوه في الحالب.
1: نعم
2: اصبح تضخم في حتى في الكلى.
1: نعم نشيل الاتصال نقول الو.
5: ايوه
1: مع كيف حالك؟
5: الحمد لله كيف الحال.
1: الله يسلمك. معك يحيى صلح من الاذاعه من معنا.
5: ايش
1: يحيى صلح معك من الاذاعه من معنا؟
5: معك امين الرحبي.
1: امين الرحبي من اين يا امين؟
5: من شعوب.
1: من شعوب حياك يا امين. امين انتم زرتوا مركز الباحث خليل او التقيت بالدكتور خليل؟
5: ايوه زرنا المركز.
1: ايش كان عندك يا امين؟
5: كانت الوالد كان عندها ألم في الركبتين. أيوة.
1: كم لها تعبة من الألم هذا؟
5: قبلها يمكن أكثر من سنتين.
1: من سنتين بتستخدم كانت أدوية وكذا؟
5: استخدمت مرة واحد وما نفع.
1: طيب ومتى زرت الباحث خليل؟
5: تقريبا قبل شهرين هكذا.
1: قبل شهرين. كيف الوالدة ذحين؟
5: الحمد لله تمام حصل على مخافي يعني
1: حصل كبير. زرت الدكتور مرة واحدة بس.
5: مرة واحدة فقط.
1: يعني كملت الجرعة الذي معها؟
5: أيوة كملت.
1: ما عاد زرته مرة ثانية؟
5: ما رجعنا للجرعة الإضافية بس كانت خفيفة من الجرعة الأولى الحمد لله.
2: الحمد لله وشكرا. طبعا عملت لك الشافت من سابق عندها احتكاك في المفاصل في الركب؟
5: أيوة كان عندها يعني خشونة متقدمة.
2: أيوة يعني عندها احتكاك.
5: أيوة.
2: طيب يعني وكم جت تعالج في المستشفيات؟
5: أيش؟
2: في المستشفيات يعني كم جلسة تعالج يعني هل شهرين ثلاثة سنة كم؟
5: إلا جلسنا طوال السنتين هذا وإحنا بنعالج لكن ما نفع.
2: ما بش فائدة.
1: يعني إذن الحمد لله على العافية.
2: الحمد لله وشكرا. طيب عن إيش توجه من رسالة اللي بيعانوا من احتكاك الركب؟
5: بحكم أنا يعني أنصحهم إنهم يتوجهوا للمركز هذا لأنه فيه نفع كبير أمانة من الحالات الكيماوية.
2: الحمد لله وشكرا.
1: إذن الحمد لله الذي عنده ألم في المفاصل زي ما قال. المتصل الأخير الذي اتصلوا عليه من تجربة لوالدته الذي عنده ألم في المفاصل قدو شيبك قدو كبير قدو صغير ولا كيف ما كانت يزور مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. طبعا للتواصل على المركز على 37-24-64-16 أو 37-22-24-74. عنوان المركز مقر المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب.
6: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
7: الخضروات أنواع،
8: الفواكه أنواع،
7: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
8: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
7: منتجات LG
8: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
7: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
8: مكانس،
7: كاويات،
8: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
7: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
8: البيت الحديث مجموعة شماخ.
9: راديو دلتا.
10: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
11: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
12: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
9: واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
7: التهاب وتليف الكبد،
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
8: علاج البواسير،
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
11: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من الساعة 4 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا.
8: برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-00-10770 أو 77-9214-35.
11: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
12: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
11: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
12: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
11: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
12: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
11: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
12: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
11: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0959، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
13: يوه، مطعم الحلواني التركي.
14: الحلواني الذي نعرفه؟
13: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
14: نعرفه من زمان،
13: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
14: دجاج الحلواني من زمان،
13: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
14: طعيم من زمان،
13: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
14: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
15: من زمان
16: من زمان،
14: حلويات وبيتزا ومعجنات،
13: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبايح.
15: من زمان،
13: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
14: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
13: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: تستمعون للأولى Radio Delta.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا

Anda, wa anna

اللهم لبيك لبيك لا

تحيات

0: بس على الدلتا.
1: العيد فرحة يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة ما ما ما العيد فرحة ما ما كل سنة وانتم طيبين
2: وانت طيب.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
7: ألو؟
8: هيا عطوا ولدي أختي.
7: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
8: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
9: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدت أنا.
8: أي المستشفى؟
9: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
8: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي أمي ومريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
9: الآن مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كده أنا جاوعة.
8: كباب لحم،
9: كباب دجاج،
8: أوصال لحم،
10: أوصال دجاج،
11: وشيش طاووق خيال.
7: كده جاوعة.
8: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
9: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
13: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
14: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
15: راديو دلتا.
16: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
17: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم، بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: العيد فرحة يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة ما ما ما العيد فرحة ما ما كل سنة وانتم طيبين
2: وانت طيب.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة الجديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو. رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 77011919، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
6: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
7: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
6: في أيش متخصصين بالضبط؟
7: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
6: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
7: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
6: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
7: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
6: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
7: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
8: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
9: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: See you soon. Radio Delta.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: كل يوم في هواك
2: وانت ماشي كل يوم.
3: ايوه
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: اي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 7775848460. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
14: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
11: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: أي المستشفى؟
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي مريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
14: يوه، مطعم الحلواني التركي.
15: الحلواني الذي نعرفه؟
14: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
15: نعرفه من زمان،
14: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
15: دجاج الحلواني من زمان،
14: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
15: طعيم من زمان،
14: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
15: وبروست مكبلات بجميع انواعها
2: من زمان.
16: من زمان،
15: حلويات وبيتزا ومعجنات،
14: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبايح
2: من زمان.
14: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
15: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
14: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: العيد فرحة يا سلام، كل سنة طيبين. العيد فرحة، ما ما ما العيد فرحة، ما ما كل سنة طيبين
3: وانت طيب.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: العيد فرحة. يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة. ما ما ما العيد فرحة. ما ما كل سنة وانتم طيبين.
1: وانت طيب. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
5: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا عروض مسرحية ممتعة مسابقات وجوائز يومية استضافات لنجوم الفن والإعلام فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا برعاية الراعي الماسي المؤسسة العامة للاتصالات شركة يمن موبايل الراعي الذهبي جوالي مركز دبي للألعاب الراعي الفضي رواب يمن تراك مكتبة حيكان أبو ولد أرتكس
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وبسري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والأكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
7: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
6: في أيش متخصصين بالضبط؟
7: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
6: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
7: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات القلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
6: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
7: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
6: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
7: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
8: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.
10: إلعيك فرحة يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. إلعيك فرحة ما ما ما إلعيك فرحة ما ما كل سنة وانتم طيبين
11: وانت طيب.

تستمعون للأولى. راديو دلتا.

嗯，

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيا

حي على

0: is Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: العيد فرحة يا سلام واللي ساو طيبين. العيد فرحة ما ما ما العيد فرحة ما ما كل ساو طيبين
1: وانت طيب.
2: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: كده أنا جاوعة.
6: كباب لحم،
7: كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
5: وشيش طاووق خيال. كده
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
7: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
9: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: أي المستشفى؟
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب وجراحة النساء والأطفال وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي ومريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العيد فرحة. يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة. ما ما ما العيد فرحة. ما ما كل سنة وانتم طيبين.
1: وانت طيب. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مهرجان العيد الترفيهي من ثاني إلى سادس أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من الساعة الرابعة عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا، والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: لك الحمد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمس.
3: راديو دلتا
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف 9 الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم من آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 7773684559. مدارس وروضة رؤيتي.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
8: ألو،
9: هيا عطوا ولدي أختي.
8: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
9: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
10: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
9: أي المستشفى؟
10: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
9: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
8: يا سلام سلم.
10: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
9: بس عاد معي أمي مريضين.
10: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
8: خلاص جاي لنا.
10: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
9: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
10: الآن مثل الريح.
11: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
12: يوه، مطعم الحلواني التركي.
13: الحلواني الذي نعرفه؟
12: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
13: نعرفه من زمان،
12: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
13: دجاج الحلواني من زمان،
12: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
13: طعيم من زمان،
12: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
13: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
3: من زمان
14: من زمان
13: حلويات وبيتزا ومعجنات
12: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
3: من زمان
12: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
13: العنوان شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي تليفون
12: 772-238-378

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: أحلى الأوقات بس على الدلتا.
1: العيد فرحة يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة ما ما ما العيد فرحة ما ما كل سنة وانتم طيبين
2: وانت طيب.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع بروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
7: لما

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: ألو
14: هيا عطوا ولدي أختي.
13: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
14: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
15: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
14: أي المستشفى؟
15: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
14: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
13: يا سلام سلم.
15: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
14: بس عاد معي أمي مريضين.
15: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
13: خلاص جاي لنا.
15: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
14: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
15: الآن مثل الريح.
16: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
3: كده انا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
17: اوصل لحم،
18: اوصل دجاج،
3: وشيش طاووق
19: خيال.
3: كده انا جاوعة.
17: مشاوي رهيبة،
18: نكهة تركية عجيبة،
20: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
10: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: سامعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتنا لهذا المساء من برنامجنا الدائم الطب البديل مع الباحث خليل، ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لكل المرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل شفاءه وأن يلبس المرضى ثوب الصحة والعافية. هذا ما نقدر نقوله، وأتمنى من كل الذي بيسمعنا أن يدعو في ظهر الغيب لكل مريض أن الله سبحانه وتعالى يشافيه. سامعين الكرام، معي رقمين الذي بيسمعوني الآن، أنتم ما تحتاجوها، وأنا أحط هذا الرقمين وسجلوها عندكم. إذا ما تحتاجها أنت، تحتاجها لجارك اللي واحد من أقاربك، سجل معي هذا الرقم الأول: 777-24-64-16 أو 777-22-22-74. طيب هذه الرقمين ليش عاد تحتاجها؟ أقول لكم أنا ليش. طبعا في مثل سائد بيقول: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. طبعا معنا فكرة طويلة في هذه، لأنه في معنا ناس عن نتواصل بهم على الهواء ونقول لهم تجربتهم في العلاج بالأعشاب، بالتركيبة العشبية، مش التركيبة العشبية بمعنى عندما نقول بالأعشاب كما يقول البعض أنه عايز يجر لها كزبرة ويجر لها بسباس ويجر لها حوايج ويجر لها مدري ما هو وصرف لا لا، علاج بالأعشاب اسمها عشبية، علاج أعشاب. هذا الأخ عمار بيتصل بي، عمار المهدي. طيب يا أخي عمار، أنا أتصل بك، نخلي من الاستديو يتصلوا بك. إذن سامعين الكرام، أحصل ناس كثير، أنا كمذيع، أنا يحيى صلح، في ناس أنا معاكم على المايك هذا تقريبا 15 سنة، كم أفتخر بثقتكم فيا، وكم أرتاح، وكم أحس بأنني حي وأنني عملت شيء عندما يتصل بي أحد من اتصل علي للبيت أو للبرنامج أو لا تلفوني، يرسل لي رسالة أرشده على المكان ويسير إلى مركز الباحث خليل أو أعطيني رقم الباحث خليل ويستمر أسبوع أو أسبوعين، وإذا بيتصل بي ويقول إن الله سبحانه وتعالى، الله من عليه بالشفاء، فكان الدكتور خليل أو الباحث خليل والمركز والعشبة سبب، لأن الله سبحانه وتعالى أراد له الشفاء. لذلك أقول لأي مريض عندما يصير يستضب في أي مكان، سواء عند الدكتور خليل أو غيره، أولا يصير يستضب ولا قد يبدأ بالحيلة من داخله، يبدأ بالتحايل، يعني يتحايل على من؟ على المركز اللي يصير يتعالج فيه، على المكان الذي بيطالب منه الشفاء ويطالب منه الدواء، لا يقوم يحتال، يعني بفكيف يفعل في عمله الثاني، سير طلب الدواء وقول يا رب أنا عليك توكلت، أنت الشافي المعافي، وإحنا نبذل السبب، وإحنا نبذل السبب، مش عادنا أول خطوة خارج من البيت وقد أنا ناوي أشارع وقد أنا ناوي كيف أحتال ما بالشفاء، جلس لك في البيت جيف ومت هنيك وذبر النسوان يجلسني يتحمل أنك أو يتحمل النش، هذا النصيحة الذي بين قدمها. أما اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ما اخترعت شو أنا هذا المثل أو الحكمة، هذا حكمة حقيقية. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، آلاف الناس فقدوا أطرافهم بسبب ما يسمى القدم السكري أو الغرغرينة، ومنهم كثير بيوصل إلى مرحلة قدي خلت كتمت قدي قدي مشتوا ينصلوها من فوق الركبة من عند الفخذ. ليش؟ لأنه تأخر. اليوم أنا أقول لكم عشبة وبسرعة القط بنفسك، القط أبوك، القط أخوك، القط قريبك، القط جارك، أو دلوا أو دلوا الرقم واذهبوا إلى مركز الباحث خليل أو تواصلوا أو رسلوا حالته على الأرقام الذي مليناها 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. العنوان طبعا صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب للملابس الجاهزة.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: عن بدأ حلقتنا أرحب الدكتور خليل. مرحبا بك يا دكتور.
0: يا حيابك يا حيابك يا عمي حيا وحياب المستمعين، ونتمنى الخير والعافية والسلامة والشفاء العاجل لكل المرضى بإذن الله تعالى.
3: أنا أتمنى يا دكتور من حاجة واحدة، تواصلت بأخوتي في المملكة في السعودية مغتربين، قلنا لهم يا جماعة نشتي نكتسم نتقسم أنا وياهم. أنت لي إيش مشروعي أنا في علم ظهر الغيب؟ أنا أول مرة أفاجأك وأنا شتيها في الهواء من أجل أقول الذي عنده رأس مال، أقسم بالله العظيم لو أنني اتصلت أنا وأخوتي وتقاسمنا معانا تركة لا بأس بها، أنني مخطط لمشروع أفعل أنا وياك عقد وأبدأ بالسياحة الطبية إلى اليمن. يأتوا من الخارج
0: الله.
3: أقول له وهو في القاهرة لا تقطع رجلك، وهو من أبناء جمهورية مصر، تعال اليمن. تعال تروح بخير ما عاد قطع.
0: فعلا فعلا كلامك سليم، ونتمنى ذلك إن شاء الله، وهذا من حسن نواياك، وأيضا أنت دائما صادق، يعني حتى من أول ما بدأت أنا وأنت ما كنتش بطريقة يعني نقول مادية أو إعلامية زي ما بعض الجهات، لكن أنت تأكدت وتوثقت من الحالات اللي بنعالجها قبل ما نطلع أول حلقة معك في الإذاعة،
3: وكنت أنا واحد من المجربين.
0: نعم
3: كنت أنا من المجربين، لذلك أقول للمستمعين عندما أقول لكم أنا ما هوش اللي غرض مادي، لا أنا اعتبروني أنا هان الآن وقدم نصح لكم، وقدم النصح لكم أنتم. معلش اعمل الفحص، اعمل الإيكو، اعمل المدري ما هو الذي ما يطلب منك، شل ملفك هذا وروح للمركز، وما هو الأدوية الذي معك جيبها. وش أنا أتمنى أنه الحالة الذي بدري عادي بتكون أقوى، لأنه ما قد بيشتفى علة كيميائية.
0: هذا بالنسبة للقدم السكري. نعم عندما تبدأ الحالة مثلا المريضة اللي عندها السكر وبدأت عندها التهاب في القدم، أو مثلا بدأت يعني يتغير اللون أو بدأ قيح أو جراح، فالأفضل أنه يبادر قبل ما توسع المشكلة، أو مثلا يبدأ يقطع الأصابع، أو مثلا يقطع القدم. يجي عندنا الموضوع هو موضوع انسداد فقط لا غير.
3: نعم
0: يجيب له علاج يفتح الانسداد وأيضا ينظم السكر، وإن شاء الله أنه يعني خلال فترة ما تجاوز 20 يوم وبعضهم أقل بفضل الله سبحانه وتعالى.
3: طبعا يا دكتور اتصل بي واحد أجل أقول لك على هوا رب منه بيسمعنا اليوم، اتصل بي حوالي الساعة 5 وشوية، أستاذي حكف حالك وكذا، أنا فلان مجاهد الولي، قال معه والدته عندها حجر في المرارة حصوة أو كذا، يشتوي يسووا لها عملية، بس المشكلة إن عندها إيش؟ سكر.
0: عندها سكر،
3: فما قدروش لا يسووا العملية ولا كذا، فقال لي هل بالإمكان أنه نزور الدكتور خليل أو كذا؟ قلت له أنا بعطيك الرقم وعيت واتصل.
0: نعم إحنا إن شاء الله نطمنه ونطمن كل اللي بيعانوا من حصوات في المرارة، لأن الحصوات في المرارة هي عبارة عن دهون، مش هي حصوات زي الكلى. نجيب له علاج إن شاء الله يذوب الدهون الموجودة في الكيس المرارية أو المرارة، وتنزل عبر القناة الصفراوية وتعود يعني المرارة إلى طبيعتها، الكيس يكون يعني طبيعي، ما في التهاب ما في حصوات
3: ولا بتأثير من السكر ولا
0: لا ما فيش تأثير من السكر، وأيضا نجيب له علاج اللي ينظم السكر، بس المهم إنه يعملنا فحص الدهون الثلاثية والكوليسترول، وأيضا يفحص السكر التراكمي، وأيضا يفحص السكر العادي قبل الأكل بعد الأكل بساعتين ويزورنا. طبعا أيضا على ذكر الحصوات، أنه يعني أطمن وأبشر اللي عنده حصوات في الكلى وأيضا التهابات في الكلى، نجيب له علاج إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، أنه من ثالث يوم أو من ثاني يوم يعني تبدأ الحصوات تتفتت، حتى أنه يشوف أنه يعني خرج مع البول يخرج الحصوات. هذا بالنسبة اللي بيعانوا من أمراض الكلى والمسالك البولية.
3: نشيل الاتصال ونقول ألو. أيوة من معي؟
4: ألو
3: سعيد. أنا شديد اسمعني من التلفون، من معنا؟
4: شايف محسن أجل منه.
3: شايف منه، تفضل يا أخي شايف، إيش كان الذي عندك؟
4: أهلا وسهلا. كان عندنا حالة من واحد من أصدقائنا من البلاد.
3: أي ماله؟
4: كان عندنا واحد من أصحابنا من البلاد يعني كان تاعب جدا.
3: أيوة تاعب من إيش؟ إيش كان عنده؟
4: كان عنده تعب ولا أدري وتكاثر أشفيه، يعني خمول وإرهاق وكل حاجة،
3: وقلق وقلق وكذا.
4: نعم نعم وقلق وضيقة
3: قال
4: حالك متعب جدا والتكاثره من واحد لا واحد ولا فادي بأي شيء.
3: وبعدين
4: بعدها سمعنا هذا الدكتور خليل في الإذاعة وخلنا رقمه وتواصلنا به في رمضان. والحمد لله زرنا أول زيارة نصف رمضان، ما جاء العيد والولد تحسن صاحبنا والحمد لله. بعدها سرنا بعد العيد جرعة ثانية وتحصل تماما ما سلمي الحمد لله.
0: الحمد لله وشكرا. شايف الجرادي صح من نهم؟
4: نعم نعم.
0: يا حيابك. طبعا لو توضح المستمعين يعني كان عنده زي الحالة النفسية، عنده القلق والاكتئاب والخوف وجلس الحالة.
4: الله المستعان، عنده هذا الحالة كلها، وحتى التكاثر اللي كان نعرضهم عليه عنونا مقطعية وعنونا بالشافات والدو علاجات، وكان يسوء حالة، كل دكتور كان في علاج آخر
0: مهدئات،
4: وحالة التعبة الولد يعني كانت نفكر نسافر الخارج علم الله، وبعدها تحسن علمنا بالدكتور خليل وتواصلنا به وصرنا في نص رمضان.
3: المهم انه الان تمام
4: الحمد لله، اخذ جرعتين والجرعة الثالثة اخذ غرب نصفها وتحسن 100%.
3: إذن الحمد لله والشكر لله، شفى الله كل مريض. شكرا لك وعلى اتصالك. طبعا هذا ما بنقول شهادة على إيه، هي شهادة وشاهد على العصر.
0: نعم.
3: وشاهد على الحقيقة، لكنها مثل ما قلنا لكم فقره دائد بجوه كيف ما اشتيتوا، اسأل مجرب ولا اسأل طبيب، ودي لنا واحد متصل يدخل. نعم. معنا على الخط نشوف ما هي الحالة التي سار فيها إلى المركز وزار الباحث خليل وإيش الذي حصار.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: نعم. شوف أعقب بعد الاتصال حق الأخ شايف، هذا المشكلة اللي كان عنده مشكلة القلق والتوتر والضيق والخوف، تقلب المزاج يعني زي الحال النفسي أصبح. السبب هذا من الجهاز الهضمي اللي احنا بنتكلم عن موضوع المعدة والقولون وأيضا موضوع الارتخاء. يعني ناس كثير بيعانوا من هذا الحالة وبيروح يتعالج ومش قادر انه يعالجها، بيعطيك علاج جرثومة مهدئات، يعني كثير التشخيص، لكن الموضوع انه خاص بالمعده والجهاز والقولون.
3: نعم. اذا مستمعي الكرام، هذه رساله من ردع يقول لي: يا استاذ لو سمحت اعيد لنا الرقم. الرقم اتصل او ارسل رسالتك على 7 على 37-24-64 او على 37-22-24-74. والردع كلهم اقبلوا، لا انا وتو معاكم القيث القيفي.
0: نعم.
3: والشفاء من الله والعلاج من الدكتور. الو
5: الو.
3: مرحبا.
5: مرحبا، حياك الله.
3: حياك اكثر من انت.
5: محمد علي احمد عكاد.
3: محمد علي احمد عكاد.
5: ايوه.
3: من اين؟ من يريم. انت من يريم؟
5: انا من حجة.
3: من حجة. ولقبك؟ أيوة. ولقبك عكاد.
5: ايوه عكاد.
3: هيا قل لنا يا عمه، كم ايش الذي كان عندك؟ لا من كان انت مرض او قد سرت او تشتيد تسأل الدكتور؟
5: لا والله يا جوزتي كان عندها نزيف.
3: اها. ايش من نزيف؟
5: في الرحم.
3: في الرحم. ايوه
5: ايوه. وصار ورم، وبعدين لحن لي يمكن حوالي سنة ونص وانا اروح المستشفيات هذا ولا استطاعوا، قالوا بيسووا لها عملية.
3: أه.
5: بس صار الرحم.
3: نعم.
5: تمام.
3: نعم.
5: وسمعنا الرادي الدكتور خليل. وانا طبعا قلت اروح عند الدكتور خليل ان شاء الله الشفاء منه، ورحنا لا عنده. تمام. وكان النزيف واصل، حتى الدواء حق النزيف وهذا اللي يعطوه من المستشفيات والمغذيات وهذا ما عاد يقطع النزيف، النزيف كان متواصل.
3: نعم.
5: تمام. رحنا لا عنده، والله ما قصر، اعطينا اعشاب رحنا يعني جلس يعني اول يوم، بعدين رجعنا له قلنا له ما يعني نزيف باقي، رجعت لنا علاج
3: من اول. ايوه
5: علاج اعشاب ثانيه. تمام. وقال هذا الاول نتفكك الورم.
3: نعم.
5: هذا وهذا ان شاء الله يقطع النزيف. ما جلس اول يوم ثاني يوم انقطع النزيف، واستمرنا على العلاج هذا يعني حوالي 15 يوم، وكملت العلبه وجلسنا بعدها بعد 5 هكذا وراجعنا يعني ما عاد فيه نزيف الحمد لله، وباقي العلاج الأول باقي مستمرين عليه
3: يعني
5: ما كنت كمل العلاج يعني الحمد لله النزيف انه انقطع ما عاد فيه نزيف الحمد لله.
3: نعم.
5: الله من فضل الله ثم من فضل الدكتور خليل.
3: الحمد والشكر لله. إذن الله من على زوجتك بالشفاء.
5: الله يحفظكم ويحفظ الدكتور خليل ويعزه إن شاء الله.
3: إذن أنت ممكن الزوجة كان عندها ورم في الرحم وقد سرتوا أكثر من مستشفى.
5: أكثر من مستشفى ما كان ولا مستشفى وعيادات وهذا ولا نفع.
3: أيوة. إذا إحنا ما نشيش نسميه مستشفيات. المهم إنه الآن زوجتك الحمد لله تنعم بالصحة، يعني النزيف توقف.
5: توقف الحمد لله. بعد الورم إن شاء الله بعد ما خلص العلاج بنسوي إشعة مقطعية ونشوف العداء الورم والوقت حال. من فضل الله ثم من فضل الدكتور خليل.
3: الحمد لله.
0: الله شكرا.
5: الحمد لله. الله يحفظه إن شاء الله.
0: الحمد لله.
3: إذن الحمد لله على العافية. أنت جالس في حجة ولا في صنعاء؟
5: لا أنا في صنعاء والله ساكن في قاع القيضي.
3: يلا يلا الحمد لله على العافية وإن شاء الله بخير بإذن الله.
5: الله يحفظكم ويحفظ الدكتور خليل إن شاء الله.
3: يلا في أمان الله.
0: الله وإياكم.
5: يلا مع السلامة يا أبو.
3: مع السلامة. مع السلامة. طبعا تفاعلات الناس الذي ممكن يرسلوا ويقول لك طيب أنت وكأنه يا يحيى صالح أنت والدكتور تقولوا كأنه الطب الحديث ما لنا. لا لا لا ما قلت أنا ما لكم دخلون، لكن أنا بين جيلكم اختصر المسافة بس
0: ونوع من أنواع العلاج يعني
3: اختصر المسافة وهناك علاج والأساسي كان وكان الأساسي. الآن تطور، إحنا بحاجة في المركز إلى الأشعة، إحنا بحاجة في المركز إلى المختبر، إحنا بحاجة في المركز إلى الإيكو، إحنا بحاجة هذه كلها التقنية الاستحداثات في الطب. لكن عندما نوصل إلى المرحلة هذا الدكتور بيعين لك بيختار لك العشبة المناسبة وتلك العشبة العلاج وبدأت تشتغل عليها.
0: وأيضا اللي بيراسل الآن مشان موضوع البواسير تكلمنا سابقا موضوع البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ب 80% 90% انه خلال اقل من اسبوع ينتهي البواسير ايضا والتشققات.
3: ايوه
0: هذا اللي بيسال عن علاج البواسير.
3: نعم هذا مجربه ومئات الاف الحالات في هذا احنا طبعا معنا فاصل، معنا فاصل قصير عن سر الفاصل ونرجع لكم. لا تكون زيدوا في البسابيسو في البسبس والحوايج زياده.
0: نعم.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. للطب البديل.
3: إذن سامعين الكرام عدنا إليكم، خلونا نأخذ هذا الاتصال ليكون شاهد على العصر وأسأل مجرب ونقول ألو. إذن سامعين الكرام هنأخذ اتصال ثاني الذي يشتي براسل ويشتي الرقم 37-246-416 أو 37-22-24-74 عنوان المركز ومكانه في بيت بوس جوار مجمع العرب. الدوام من 9 صباحا حتى 1 أو ما بعد 1 ظهرا وبعدين من 4 عصرا وحتى 9 مساء. في معنى اتصال.
6: ألو.
3: أيوة السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
3: كيف حالكم؟ مع شيخ يا صلح من الإذاعة.
6: حياك الله.
3: الله يحييكم. من معانا؟
6: زهرة محمد حسين.
3: زهرة محمد حسين، من أين يا زهرة؟
6: من صنعاء، من هنا من سوق علي محسن.
3: طيب تفضلوا، انتم زرتوا المركز ولا عتزوروا ولا ما كان عندك؟
6: ايوه الحمد لله حياك يكون عنده تعالج والحمد لله بخير.
3: ايش كان عندك يا عم زهرة؟
6: كان عندي المعدة والقيلون وكان اتعالج ما كان ينفع، كان يقرب لي منظر واني اهرب ما كان ارضيش المنظر.
3: هذا قبل كم انتم زرتوا المركز؟ متى زرتوا الدكتور خليل؟
6: قداني حق اخا 6 شهر 7 شهر محنجوك ودحن حياك والحمد لله.
3: يعني ما عاد رجعتوش مرة ثانية؟
6: لا رجعوا قديك ولا قديك أخت زوجي وكلا هي أسرع عالجي شكداني مجرب ناني حياك
3: الحمد لله على عافيتك.
0: العرض اللي كان عندك يا أختي يا زهرة؟
6: العرض القيلون والمعدة كان يقرروا لي من ظهر واني ما
0: العرض.
6: كان
0: أيوة أيوة قصد الوجع اللي كان عندك يعني كيف
3: إيش كنتي تحسي في الليل تستري تنامي ما كنت تحسي بقى ما هو الذي كنتي تحسي؟
6: ما كان أقول وكان أمراض وكان أكل ما كنت هضمش المعدة وكان أصح أخلي جهالي عندي كل ما أقول قداني وامت قداني وامت واسأل أتعالج ما أنفع.
3: إنا لله. ألم أنت بخير؟
6: والدكتور خير الله يديله العافية الحمد لله حياك والله من بين القيل والمعدة يصير عنده يتعالج صدق.
3: الحمد لله على عافيتك.
6: الحمد لله والله أنني بخير وعلي الدفل مريت بنية كان بينها عجرت ومي صارت فحصت شربت من حقي وصارت فحصت ما عبش واني فحوزت ما عبش الجرث ومي
3: وديتي لها علاج انتي شربت من العلاج حقش ويلا وصبرت الأمور
6: والدفل بنتي المهم الدفل أهل البيت كامل وكان قدي تطرش دم بنتي وجعب كان شربي من هذا حق الدكتور خير الأعشاب وشربنا كلنا أهل البيت حرام نحن تعافينا الله يعافو ويسألوا العافية
3: بيض الله وتشيش يا عم زهرة هي جمع يا زلط حق الثنتين الذي تعالج لا تشتيد هكذا يعني بتي علاج حق واحد وتعالجي أربع
6: والله أنني عالج بنتي ومريت ابني كان بينهم جرسوا بعد المعدة كان قد بنتي تطرش دم وكنا يشرب نشرب جمعة وزوجي كان يشرب كان يأكل لحمة ولا يأكل شيء وكان يمرض ودحين الحمد لله يأكل كل شيء ولا عاد يمرض قدوب خير
3: يا بارك الله فيك الحمد لله على عافية الشهر
6: والله الحمد لله يدلوا العافية دكتور خليل والله من بين من بينه يجلسوا معه ولا بينه القين أمان يجلسوا ونحن من الدكاتري
3: أيضا في أمان الله ربنا يمن عليكم بالشفاء وعلى كل السامعين
0: الحمد لله شكرا هذه أمراض المعدة والقولون منتشرة بشكل كبير وتودي الناس إلى أمراض نفسية وقلق وتوتر ويعني وسوء هضم ما إلى ذلك حتى بالنسبة للشباب نفس الكلام
3: أيوة شباب لأن قدر المعدة حقهم قارحة
0: النظام الغذائي وأيضا القات والمشروبات الغازية والأكلات المصنعة
3: وكثرة التدخين وما إلى آخره
0: تأثر نعم
3: طبعا اللي بيطالب بالأرقام هو 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 3-7-22-22-7-4 العنوان صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب للملابس الجاهزة الحصوات والكلى والجهاز الكلوي والاحتراقات في البول وإلى آخره البواسير تعال إلى مركز الباحث خليل نشيل الاتصال ونقول ألو
7: ألو
3: مرحبا
7: أيوة معك
3: أيوة كيف حالك
7: الحمد لله بخير
3: من معي
7: عبد الغني
3: يا عبد الغني معك يحيى صلح من الإذاعة أنت عبد الغني من
7: عبد الغني ناجي حسين
3: عبد الغني ناجي حسين من أين يا عبد الغني يا حي الله بأهل الحيمة ها قل لي أنت زرت الباحث خليل
7: ها
3: أنتم زرتوا مركز الباحث خليل دعارشتناك ولا من ما إيش الذي كان عندك
7: الشيء به البواسي
3: كان عنده البواسي
7: أيوة
3: وأخذ علاج من المركز من عند الباحث خليل
7: الحمد لله
3: أي حين هذا أي حين جاء تعالج قبل كم
7: قبل شهر
3: قبل شهر الآن كيفه؟
7: الحمد لله.
3: وكم قدلهم كم قدلهم متأذي من كم قدلها البواسير فيه كم قدلها كم؟
7: قدلها منتا طويلة ولا هذا عشر بس له عملية وأنا ما يتحسن لا مداوير يعني.
3: يمتنع من البسباس العلاج هذه دالها الدكتور خليل تمام.
7: تمام.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. شكرا.
3: سلم عليك رقاد ما رقاد خلاص صار من نفسه. ما نفعل لك إذا بتسمعنا سلام الله عليك الله يشافيك
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-74
2: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
3: نشل الاتصال ثاني المهم أنه تواصلوا أنا يحيى صلح أنصح القط بنفسك فحوصاتك معك عندك سكر عندك دهون ثلاثية عندك تفتادر قد الليل ما تصيرش تتنفس بدك تلب كذا تحس أن المعدة بدك تلب معك يعني بالشيء في القولو عندك البواسير عندك قد عندك مؤشر للقدم السكري القط بنفسك إلى عند الباحث خلي من البداية يصير القط بنفسك أيضا قدك بتعالج القدم السكري قدم بيقولوا لك يبكعوي يعضفوي لا تزيد الخسائر القط بنفسك للباحث خليل أينه في بيت باوس كم رقم التلفون 3-7-2-4-6-4-1-6 نشل الاتصال معنا اتصال نشله ألو أيوة كيف حالك
8: الحمد لله
3: معك يحيى صلح من الإذاعة من معي معك يحيى صلح من الإذاعة من معنا الله يحييك من أنت؟
8: أنا عبد الله حمران.
3: عبد الله حمران.
8: نعم.
3: من أينه؟
8: من الحيمة.
3: حياك يا أهل الحيمة اليوم الليلة اليوم الحلقة بتزقع هي تفضل يا عبد الله حمران أنت زرت الدكتور خليل؟
8: لا زرت عند الدكتور خليل نعم.
3: إيش كان عندك؟
8: كان عندي الضغط والجار كان يعني الولد والبنت كان عندهم الرب والتحسس.
3: طيب أنت عندك الضغط؟ عندك الضغط من متى مؤشر الضغط الذي عندك من متى كم لك تتعالج كم قد لك تتعالج للضغط كم تأخذ علاج كنت تأخذ حبوب
8: التعصب بيقطع بس
3: يلا تحاكى قل لنا أنت ما كان عندك قلت لي الضغط
8: أنا كان عندي الضغط والحمد لله يعني أتخنت الحمد لله من الدكتور الخليل. تمام. والولد والبنت زلنا لا عنده دارنا علاج والحمد لله ما تعبوش.
3: ما كان إيش كان العرض الذي عندهم؟ كيف كان يتعبوا؟ ما هو تعبهم؟
8: كان عندهم ربط حشري.
3: أيوة.
8: والحمد لله يعني يتعبوني من حين وعادهم صغار كل أسبوع كل أسبوعين يشتوا إبله.
3: لا إله.
8: يشموا عطر يشموا غبالة يتعبوا. والحمد لله عندنا وصلنا عند الدكتور خليل دارنا علاج حتى الآن تقريبا من رمضان إلى الآن ما تعبوش.
3: الحمد لله والشكر لله.
8: الحمد لله. وكل واحد عمره يعني واحدة 15 وهذا 17.
0: الحمد لله والشكر لله. الآن ما عاد فيش ما عاد فيش الكتمة والسعال وال.
8: اللهم الحمد لله. إسلام يا دكتور إسلام الله يرضى عليك.
0: حفظك الله ورعاك. طيب أنت بالنسبة لك أيضا كان معك مشكلة في النظر؟
8: أنا كان عندي الضغط.
0: أيوه. والعيون؟
8: الحمد لله يعني الآن يعني الحمد لله يعني شافيت يعني بنسبة تقريبا 70-80%.
3: والنظر النظر كيف النظر عندك؟
8: والنظر يعني هو كان قد بدأ الضغط يهرب عندي الضغط النظر الحمد لله رجع النظر الحمد لله. باقي حاجة باقي حاجة بسيطة.
0: نعم.
8: قصر له عند الدكتور والتالي جرعة ثانية.
3: الله يصح نظرك ويشافيك ويشافي العيال حقك ويشافي الجميع. شكرا لك.
8: آمين.
3: في أمان الله. طبعا سامعين الكرام عن سر الفاصل ونرجع للدكتور ونرجع لا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. طب البديل.
3: عليكم سامعنا الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض مثل ما بنبدأ حلقتنا. ما نشتي إلا الشفاء والعافية والصحة للجميع. طلوعنا في الهواء وكل يوم اثنين. طبعا أنا ما بنطلع الصباح ويفترضنا نطلع في برنامجي. طيب ليش يا صلح بتشي في المساء للمه؟ أقسم بالله أولا في البداية يعني في وهي أهم شيء أنها عبارة عن رسائل نصائح للإخوة والأخوات الذي بيسمعونا من أجل نخفف عليهم تكاليف وأعباء العلاج واللبيج والسيرة هنا وهنا. لذلك أقدم نصحي أنا كمذيع وكشخص كان يشعر بعياء في الصدر من كثر طبعا أنا شخص مدخن ما كنت أطلع في الهواء إلا وأنا أسعل. واللي دلني على الأخ والباحث والدكتور خليل هو العم حسين فارع من بني حشيش لأني خرجت عنده الضيف أنا والأهل وكذا وبنتحاك أنا ويا وبينسعلوا بيقول لي قال أنت بتسعل حتى عندما أسمعك في الهواء في الإذاعة اتعالج وكذا. قلت قد أخذت علاج وكذا يعني من هذا القبيل. قال لي طيب أنا معي لك شخص يدي لك جرعة أعشاب. قلت من فقام اتصل علي اتصلت عليه وزرته وجاب لي العلاج. طبعا خلال يومين سارت ذيك السعلة حتى في الليل كنت أسعل بقوة بشدة أقلق البيت يعني. ولله الحمد والشكر الآن تقريبا سنتين إذا عدم شيء أو أقل تقريبا سنتين الحمد لله والشكر لله. إذا معنا تصلي عبد الله مكنتي. لذلك الذي بيسمعونا أنا لا أسوق لشيء لكن أنا أسوق لكم أنتم أنه اتجهوا صوب بيت بوس إلى مركز الباحث خليل جوار مجمع العرب أو اتصلوا به أو ارسلوا على هذا الأرقام الحال الذي عندكم. اعملوا الفحوصات اعملوا كذا وسيروا بإذن الله سبحانه وتعالى تلاقوا الشفاء. الأرقام اللي بيطلبوها الأرقام 37-246-416 أو 37-22-24-74. عنوان المركز بيت بوس جوار مجمع العرب. وإن شاء الله الاتصال نقول ألو.
9: ألو.
3: مرحبا بك.
9: حالك يا عم يحيى؟
3: الحمد لله. من معانا؟
9: معاك الحنظلي.
3: الحنظلي من أينه؟
9: من بني مطار.
3: كده قال الحنظلي الحنظل علاج للمعدة الحنظل. اي يفعل واحد لا واحد قد المعدة يفعل نص قلص وقدو ولا باب الله. المهم كيف صحتك؟
9: الحنظل قبي صراح.
3: لأنه قب كيف حالك أنت؟
9: لا الحمد لله بارك الله يا رحم الراحمين خليل.
3: في الدكتور خليل للماء إيش كان عندك أنت زرته للمركز ما كان عندك؟
9: كان عندي هذا الجنية
0: الغرغرينة.
3: كان عندك سكر يا الغرغرينة؟
9: الغرغرينة.
3: كم كان قد لك؟ كم لك دعاني منها؟
9: قد لي سنة أو سنتين.
3: أيوة، وصلت إلى مرحلة أنه قد مشتوي قطعها ولا إيش؟
9: سكوا ثلاثة صاحبي.
3: أيوة،
9: وقت جلس ثاني كان يشتوي قطعه مني من نصفه، قلت حرم ربك على قبلك قد منك وبك وتبع علي من ابني رجلي رجلي ابني وابكم رجلي مبكوع إلا بكعك.
3: وبعده
9: ما بكعه.
3: ايوه ما بك عاش، لكن كيف سمعت بالله الدكتور خليل؟ سمعت انا في الاذاعه ولا كيف ولا؟
9: هي انا بين اتابعكم واصل.
3: وبعدها صرت لا عند الخليل لا عند المركز؟
9: لا عند المركز التالي علاج، الله يطول في عمره ويقضي حاجته.
3: كم لك من عند ما زرته؟ قبل كم؟
9: قبل في شعبه ويوم زرته والقل.
3: يعني امورك تمام الان؟
9: تمام.
0: الحمد لله والشكر لله. يا ابن الحنظلي، لو توضح للمستمعين الآن اللي بيسمعوك، كيف كانت مراحل العلاج وكيف بكعوا لك ثلاثة صابع بعدها؟ قالوا شي بكعوها من فوق العرقوب والثاني من فوق العرقوب.
9: أيوة يا أخي شعب كذابي، ما بين أبدي شهادة لله ما أبعي منك لا ناقو ولا جمل.
0: نعم
9: لله الواحدة أعطيش أدخل قبلي وحدي، من فقر غريمة وقدم فريد وجه للمركز لا يتلع عند كاثره ولا مستشفيات يعذبوه.
0: نعم، أنت يعني بالنسبة لك قد كانت يعني قالوا ما بش علاج إلا البتري، بتروح ثنتين من فوق العرقوب.
10: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي؟ احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص، خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
11: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
13: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. طب البديل.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
15: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
17: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
18: شمي عشان تتأكدي.
17: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
18: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
9: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
10: عدنا إليكم سامعنا الكرام من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل، وشاهد على الواقع الأمراض ذاتهم، أنفسهم، تجربتهم، والذي أثبتوا حقيقة المثل الشعبي اليمني القائل: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. لذلك بنسأل المجرب وهو بيدري بشهادته وتجربته على الهواء. وخلونا نشوف من في معنا عبد الإله، نشوف الاتصال هذا ونقول ألو.
11: ألو، مرحبا.
10: مرحبا بك، كيف حالك؟
11: الله يسلم حالك.
10: يحيى صلح معك من الإذاعة، من معنا؟ من معنا؟
11: محمد عبد الله.
10: محمد عبد الله من؟
11: محمد عبد الله يبا عبد الله.
10: محمد عبد الله يبا عبد الله، من أين أنت يا محمد؟
11: أنا من الحديدة.
10: من الحديدة، مرحبا بأصحاب القلوب البيضاء.
11: يا مرحبتين بك، وأهلا وسهلا.
10: ربي شافيك ويعافيك. ها قل لي، هل زرت مركز الباحث خليل؟
11: اي نعم.
10: ايش كان عندك؟
11: ايوه حبيبي.
10: ايش كان عندك؟ ايش كنت عندك من مرض؟ ايش كنت تعاني؟
11: معايا القلب.
10: القلب، سلامة قلبك.
11: الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظك.
10: ايش كان عندك في القلب؟ ما هو؟
11: كان معايا اذا مسمح
10: شرايين ولا ايش؟
11: النغزة في القلب كذا.
10: ايوه.
11: وسويت علاجات من عند المستشفيات وذا، ما بعدين سمعت على الدكتورة خليل، اتجهت على الدكتور خليل.
10: كم قد لك تتعالج في المستشفيات؟
11: يمكن حوالي 8 شهور 6 شهور يعلم الله حواليك.
12: طيب الأعراض اللي كان عندك، الأعراض اللي كانت بتجي لك لو توضحها.
11: حياك الله يا دكتور، حياك الله،
12: حفظك الله ورعاك،
11: الله يحفظك.
12: الأعراض اللي كان عندك على أساس المستمعين يسمعوك، الأعراض اللي كان
11: كان معايا نغزة وكان معايا كتمة.
12: تمام، يعني أثناء المشي لا طلعت سلم ولا درج ولا كذا بتحس تعب؟
11: لا الحمد لله الآن، يعني الحمد لله في تحسن.
12: أقصد لك يعني قبل العلاج مثلا الأعراض عندما تنوم تجي كتمة أو تطلع درج؟
11: أيوة كان عندي من أول.
12: أيوة والآن الحمد لله.
11: أيوة والآن الحمد لله يعني في تحسن.
10: يعني درجة طبيعية التنفس ما عبش هذاك التعب القوي.
11: حياك الله الحاج حيا.
10: أيوة أيوة أنت بدرجة طبيعي، دينام طبيعي.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
9: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
9: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
11: الحمد لله، اللهم لك الحمد.
10: وتطلع الدرج وتطلع السلام، تمشي أيضا ما تتعب؟
11: لا لا الحمد لله الحمد لله
12: الحمد لله. طبعا في المستشفيات يعني قالوا عندك تضيق في الشرايين صح؟
11: ايوه، وقالوا كانوا يسووا لي دعامه ما ادري ما هي.
12: كانوا يعملوا دعامه.
11: ايوه بعدين ما مفعل لي حق الدعامه، ما معين الا وجه الله يا ابني.
12: الحمد لله وشكرا. الان الحين بتطلع درج طبيعي، ما فيش كتمه ما فيش كذا؟
11: الحمد لله الان
12: الحمد لله،
11: ما بوش ولا حاجه الان، ما بالله شوية كذا
10: الحمد لله. طيب انت
11: جرب حاجة خفيفة،
10: انت جربت تعمل ايكو مرة ثانية يقولوا لك ما هي النتيجة ولا فعلت ايكو ولا شيء؟
11: لا دحين ان شاء الله بعد ما خلص العلاج بسوي ايكو
10: ان شاء الله.
12: الحمد لله ان شاء الله خير،
10: نسأل الله لك الشفاء الدائم.
11: الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم وربنا يعينكم،
10: وانت الله يشافيك ويشافي كل مريض.
11: جزاك الله خير يا حاج يحيى.
10: في امان الله، في امان الله.
11: تصبروا بعض أخوات، أوامر شيء لكم.
10: الله يرضى عليك، أهم شيء عافيتك. في
12: كمل أمان، كمل العلاج وعمل إيكو وجيت لعندي
11: إن شاء الله بإذن الله.
12: بإذن الله تعالى،
10: في أمان
11: الله. الله يستر عليكم.
12: يا الله وإياكم. طبعا موضوع القلب، أنه اللي عنده انسداد في يعني تضيق في الشرايين أو مشكلة في القلب بشكل عام، يكون عنده أبسط مجهود بيتعب أو يطلع سلم أو درج أو يمشي، أو بعضهم بتجي له كتمة أثناء النوم، هذه بتكون من أعراض القلب. طبعا القلب ما مش زي المفاصل، ما تجيب له مهدة أو المعدة. الأعراض اللي بتجي ضعف كفاءة القلب، عندما مثلا بتشوف أنه الأعراض اللي كان عندك راحت، اعتبار أن القلب عاد إلى طبيعته ونشاطه فضل الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بأجيب الإيكو والأمور طيبة إن شاء الله.
10: لذلك أنا أنصح أيضا اللي قدوا متجهين على ما يسمى بفتح شرايين أو قواعد يركبوا أو مدري ما هو يسموها دعامات، أو توجه بأوراقك كذا لمركز الباحث خليل وقابلوا الدكتور خليل، شوفوا كيف، خذوا الجرعة الأولى لمدة كذا، ومن بعدها بعد ما تخلصوها اعملوا ورجعوا للدكتور واعملوا الإيكو.
12: نعم،
10: وشوفوا النتيجة.
12: نعم، واللي عندك مثلا تضخم في عضلة القلب، يعني جميع أمراض القلب علاجها في ضلالة سبحانه وتعالى موجود، هذه بالنسبة لأمراض القلب.
10: نعم، إذا في معنا اتصال عبد الإله ناخذه. أذكر بالأرقام 37-246-416 أو 37-22-24-74، عنوان المركز: مركز الباحث خليل، بيت بوس، جوار مجمع العرب للملابس. إذن سامعينا الكرام، باقي معنا اتصال ولا نختم نشيل الاتصال؟ ألو، مرحبا.
13: يا مرحبا، كيف أنت يا يحيى؟
10: الله يحفظك. ومن معنا؟
13: معك أحمد هادي مهدي جارف.
10: أحمد هادي مهدي جعران من العرة من همدان.
13: نعم
10: يا حيابك يا عم أحمد. كيف صح؟
13: الله يحييك ويبكيك.
10: كيف صحتك؟ كيف صحتك؟
13: كيف تقتلوا ده؟ كيف تقتلوا؟
12: يا حيابك يا حيابك. الحمد لله. أنت كيف حالك؟
13: الحمد لله وشكر الله ما شاء الله على شاء الله يبارك فيك.
12: حفظك الله ورعاك.
13: آمين يا الله.
12: قلنا إيش كان عندك؟
13: والله كان عندي الحصافة الكلى. فالكلى سنتين الكلى يعني. والحمد لله سيبنا المستشفى ولا ما نزح شيء. جينا صار عند الدكتور خليل الحمد لله صار سيء مخرج لنا الحصاد.

0: دولك جرعة يغسل الجهاز الخلوي سواء
1: إن شاء الله.
2: الحمد لله. طيب يا أخي أحمد، في المستشفيات كم لك بتعالج؟
1: والله تعالج لو ما شبعت ما صح شيء، كل ما فيش منهم شيء، تقعد حق لكنك حبوب وبلا ودجاك تتكن بطني عاد بسجأ.
2: نعم، أيضا أنا أذكرك أنه الحصاقة كانت في يعني في باب الكلاع قدي في على الحالب يعني.
1: نعم نعم اللي.
2: والحمد لله والشكر. طيب الثاني اللي عندها الغدة كيف حاله؟
1: والله ما قدي ما شاء الله بتتحسن.
2: والقولون؟
1: والقولون ما عطش هذاك الوجع من من من من حلقي منزل ما عطش كدو صاحي بخير الحمد لله.
2: الحمد لله والشكر لله.
1: طيب الله يدي لك العافية، والله ما نقول فيك إلا الخير.
2: الله يحفظك الله يحفظك. ايش توجه من رسالة اللي بيعانوا من أمراض الكلى وناس كثير
1: بيعانوا؟ لا أوجه لهم أنهم يزيلوا طريقة دكتور خليل، ولا يعني ما شاء الله العلاج أحسن ناس موجودة الجمهور كامل فتنا بكل.
2: الله يمن عليك بالعافية.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك وشافي كل مريض، وأن نلتقي بك وقدك بخير مدعافي في أمان الله.
1: بخير الحمد لله في أمان الله.
0: مع السلامة.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل.
0: طبعا عندما نسمع باقي معنا اتصال، عندما نسمع هذه شهاده على العصر، هذا مجرب بيحاكي وبنقول من انت ودي اسمه ومن اين للمه لاجل المستمعين عندما يسمعوا. لذلك انا اقدم النصح بعد كل الشهاده هذه توجهوا الى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: طبعا تعتبر زي يعني امراض مستعصيه. الان مثلا بيجي لك حاله قد عندها الان زي هذا قد الحصوه في الحالب.
0: نعم،
2: أصبح تضخم في حتى في الكلى.
0: نعم، نشيل الاتصال نقول ألو.
5: أيوة
0: مع كيف حالك؟
5: الحمد لله كيف الحال.
0: الله يسلمك. معك يحيى صلح من الإذاعة، من معنا؟
5: إيش؟
0: يحيى صلح معك من الإذاعة، من معنا؟
5: معك أمين الرحبي.
0: أمين الرحبي، من أين يا أمين؟
5: من شعوب.
0: من شعوب، حيا بك يا أمين. أمين، أنتم زرتوا مركز الباحث خليل أو التقيت بالدكتور خليل؟
5: أيوة.
0: إيش كان عندك يا أمين؟
5: كانت الوالد كان عندها ألم في الركبتين.
0: ألم في الركبتين.
5: أيوة.
0: كم لها تاعبة من الألم هذا؟
5: قبلها يمكن أكثر من سنتين.
0: بتستخدم كانت أدوية وكذا؟
5: استخدمت مرة واحد وما نفع.
0: طيب ومتى زرتوا الباحث خليل؟
5: تقريبا قبل شهرين.
0: قبل شهرين. كيف الوالدة ذحين؟
5: الحمد لله تمام، حصل على مخاف يعني
0: ما زرت ولد دكتور مرة واحدة بس.
5: مرة واحدة فقط.
0: يعني كملت الجرعة الذي معها؟
5: أيوة كملت.
0: ما عاد زرته مرة ثانية؟
5: ما رجعنا للجرعة الإضافية بس كانت خفيفة من الجرعة الأولى الحمد لله.
2: الحمد لله وشكرا. طبعا عملت لك الشافت من سابق، عندها احتكاك في المفاصل في الركب؟
5: أيوة كان عندها يعني خشونة متقدمة.
2: أيوة يعني عندها احتكاك.
5: أيوة.
2: طيب يعني وكم جت تعالج في المستشفيات؟
5: أيش؟
2: في المستشفيات يعني كم جلست تعالج؟ يعني هل شهرين ثلاثة سنة كم؟
5: لا جلسنا فترة طوال السنتين هذه وإحنا بنعالجها لكن ما نفع.
2: ما بش فائدة.
0: يعني إذن الحمد لله على العافية.
2: الحمد لله وشكرا. طيب عن إيش توجه من الرسالة اللي بيعانوا من احتكاك الركب؟
5: بحكم أنا يعني أنصحهم إنهم يتوجهوا للمركز هذا لأنه فيه نفع كبير أمانة من الحالات الكيماوية.
2: الحمد لله وشكرا.
0: إذن الحمد لله الذي عنده ألم في المفاصل زي ما قال المتصل الأخير الذي اتصلوا عليه من تجربة لوالدته الذي عنده ألم في المفاصل، قدو شيبك، قدو كبير، قدو صغير، ولا كيف ما كانت يزور مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. طبعا للتواصل على المركز على 37-24-64-16 أو 37-22-24-74. عنوان المركز: مقر المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: نعم، واللي بيزورنا ان شاء الله يعني اللي حاب يزورنا يجيب معه اذا معه كشافات، معه فحوصات الاوليات كامل اللي معه اللي توضح
0: حالته، نشوف ايش معنى ما قد فعل في المستشفى.
2: نعم، واللي عنده مثلا مشاكل في الكلى يعمل كشافه قبل ما يجي يزورنا، سواء عنده حصوات او عنده مشاكل في البروستات.
0: نعم، باقي تسال ولا؟
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصصين بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
4: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا، والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: احلى الاوقات بس على الدلتا.
1: العيد فرحه يا سلام، كل سنه وانتم طيبين. العيد فرحه ما ما ما العيد فرحه ما ما كل سنه وانتم طيبين
2: وانت طيب.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: Just found it. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال.

0: الاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
10: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: أي المستشفى؟
11: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيها أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي مريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
13: You just found it.
14: Radio Delta.
15: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
16: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: العيد فرحة يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة ما ما ما العيد فرحة ما ما كل سنة وانتم طيبين
2: وانت طيب.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: إلقيت فرحة يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. إلقيت فرحة ما ما ما إلقيت فرحة ما ما كل سنة وانتم طيبين
2: وانت طيب.

تستمعون للأولى راديو دلتا.

Yeah.

لك الملك لا

0: العيد فرحة. يا سلام كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة. ما ما ما العيد فرحة. ما ما كل سنة وانتم طيبين
1: وانت طيب. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: العيد فرحة يا سلام كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة ما ما ما العيد فرحة ما ما كل سنة وانتم طيبين
1: وانت طيب.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا

تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: العيد فرحه يا سلام كل سنه وانتم طيبين. العيد فرحه ما ما ما العيد فرحه ما ما كل سنه وانتم طيبين
1: وانت طيب. تستمعون للاولى إذاعة دلتا.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: العيد فرحة يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة ما ما ما العيد فرحة ما ما كل سنة وانتم طيبين
2: وانت طيب.

0: احلى الاوقات بس على دلتا.
1: العيد فرحه يا سلام، كل سنه وانتم طيبين. العيد فرحه ما ما ما العيد فرحه ما ما كل سنه وانتم طيبين
2: وانت طيب.